0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو ودي يا ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا، ومستشفيات كثيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف؟ هنكون جوا الحلقه دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب، وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحيه او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميله جدا دكتوره سالي. مرحب.
1: زيك يا إيفا، كويسة؟
0: نشكر ربنا
1: الحمد لله.
0: في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد أكيد،
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له التعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسيرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخن أو الحاجات دي، الشيء المتاح. ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة لك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة، ما مشكلة، في بقوليات. البقوليات دي بديل للحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتوصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني أنت لو مسكت لك أي حاجة طايرة وضبحتها أكلتها ما أعتقد أنه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الأشياء الموجودة يعني أنت بتقدر تطبخ تأكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني يعني أنا قلبي معاكم، يعني أنا قلبي مع كل أم بتحاول إن هي توفر وجبة لعيالها.
0: بعض الأماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كثيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم،
1: دي غالبا وخداش. بتكون من مزارع قريبة.
0: أيوة.
1: أيوة
0: بس برضو ما في كميات، يعني ما في كميات من الخضروات. لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خيري جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس, يعني شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا, لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا,
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حاسة يعني هنعمل شنو. يعني ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا, لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية. يعني الناس بتتصرف. أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر
1: بيعرف يتصرف. يعني عندنا very high adaptive يعني abilities, يعني بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف أنت كنت بتمشي أمورك كيف. يعني في النهاية يعني ربنا معاكم وإن شاء الله بتتحلى. إن شاء الله
0: إن شاء الله بتتحلى, إن شاء الله تتحلى, وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها بالذات هسي, بعد مثلا منطقة تبقى آمنة لو وقفت الحرب في منطقة بتبدأ النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحياء, مياه راكدة, جثث, كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجثث ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي بيحطوها, هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لما مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه براك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت, فتخلي بالك يعني دي ما حاجة آمنة أنك تتمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس, يعني ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة اردمة, رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس.
0: في حتات أصلاً نفسها ما فيها مواسير, زي مثلاً الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات, فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا مويه من مسافات يعني مسافات بعيده, فما في مويه اصلا. في ناس في مراكز بتاعه ايواء برا الخرطوم, برا مدني, في الولايات الامنه, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في حتت مثلا بيبقى في ماسوره واحده في المحله دي بتاعت مويه، فبيبقى الكل داير مويه، فممكن يتحصل على مويه الشراب.
1: ايوه يبقى هو ما سؤال يعني الميه احنا المويه احنا عايزينها لشنو؟ المويه عايزينها لحاجتين، نشرب والنظافه اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الاكل. احنا عايزين المويه للحاجتين الاهم. لما انت تجي مثلا في وضع الحرب انت عايز مويه عشان تشرب
0: الشرب. ايوه
1: خلاص ما في مويه عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت مويه. كويس. فيبقى اول حاجه لازم نوفر مويه الشرب. مويه الشرب الافضل اننا نغليها، بالذات لو هي جايه ما معقمه، او جايبه من بير، ولا جايبه من وادي، ولا جايبه من النيل ساكت. الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوايق والوساخة اللي فيها، بينزلها بتفضل موية نظيفة ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز المية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها،
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده، انت بتلوث مويه الشراب دي.
0: تلوث.
1: اي حاجه واحده بس الناس تتفق ان هي تعبي بيها، بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه، لقينا مويه نستحمى بيها تمام، لقينا مويه نغسل بيها تمام. ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل مويه في فوطه ونمسح بيها الجسم.
0: ايوه نمسح بيها جسمنا، او حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس او مناديل مبلله ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يادينا قبل الاكل، او حتى لو لقينا طريقه انه يكون في كحول او اي حاجه معقمه لليدين. في بعض المنظمات بتوزع معقمات للايدي في بعض المناطق اللي ما فيها مويه خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده في اننا نحن نعقم يدينا. دكتوره في جزئيه معينه جدا يعني في حته مهمه جدا حابه يعني انتقل لها بالنقاش الطيب معك ده، إنه إحنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الآخرين الشخصية. يعني مثلا دائرة ضفر جارتي في جنبي في مركز اللواء عندها ضفارة ضفرت أصابعها، فأقول لك أدين الضفارة حقتك دي، أقعد أنا برضو أضفر أصابعي.
1: يعني وطبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة، فرشة الأسنان، المسواك.

0: زي الإيدز مثلا، الأمراض اللي بتتجل بالدم.
1: بالضبط كده.
0: الملابس الداخلية أو الملابس بصورة عامة، لما تجيني ملابس مستخدمة لازم أعرضها أقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي أمراض جلدية، تنقل لي أمراض يعني منقولة جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخلية دي. في برضو يعني النغاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده، دي مشكلة. ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع أو واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك، احنا طبعا السودانيين شهمين يعني نجري نشيل ونرفع وكده، اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده، يا اما البس لك كيس او شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده، الدنيا ما تتغمس كده.
0: ممكن انا اكون مضروبه في يدي ضربه خفيفه، لكن أيوة. داك مضروب اصابه خطره، فانا اجيب الجرحه الصغيره في يدي ويكون عنده ايدز
1: ولا عنده انا عندي ايدز. ايوه. وبعدين يعني نخلي بالنا شديد، معلش. وبعدين ما بس الايدز بتنقل بموضوع الدم ده، عندنا اليرقان بي، يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده. كويس، فنخلي بالنا. أنا ما بعرف المستشفيات حاسة، حتى المستشفيات الشغالة ديل قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة، يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمهم منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم، فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة، فطبعاً حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة، بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وأنقذت حياتي في الوقت ده، يعني إحنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي، أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت، فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده، فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي، فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا لهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل، بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية، أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص، أمشي أفحص أعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن، ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع فيه إصابة جات من الدم الما مفحوص ده، يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا، حاجة زي كده يعني
0: زي كده. ممكن أنت
1: يعني مغلص ده أنقذوا لك حياتك، أتاك فرصة تاني للحياة، لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال.
0: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز، يعني الموضوع ما خطير، ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة، فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث، لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين، وده بيبقى سبب للموت المباشر، يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم، فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه، فبيبدا شنو يتقاوى مع الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده، لحد ما وقت النغاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف، فدي مشكله. فبرضو يا دكتوره واحده من الحاجات الصعبه جدا صعبه جدا وقت الحرب مساله الاغتصاب، يعني البت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة، صحيا معرضة للخطر، خطر الإصابة بالإيدز، ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي، ممكن تنقل لها أمراض منقولة، مستشفيات هسي ما في عشان نعرض عليها، نعمل شنو؟
1: طيب بالنسبة للاغتصاب، أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك، أنت ملكي ذنب، يعني الحصل ده ما غلطتك. كويس، حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك،

0: بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي، المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخد كوقاية، وقاية من الفيروسات ووقاية من الالتهابات. اللي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزي هي. الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز، ده الHIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب، ممكن الكبد الوبائي بي وسي، في الزهري وفي السيلان، وفي حاجة اسمها الهيربس، دي زي بثور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين، دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه، بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية، أقرب وحدة صحية، وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام؟ بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية،
1: ما في وحدة صحية،
0: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس، تشطفي جوة تشطيف عميق،
1: تعملي
0: طوالي
1: غسيل مهبلي
0: أيوة
1: بالموية،
0: بالمويه والصابون، بالمويه والخل، لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه، ومره ما هتعمل لك حاجه. انا عارفه الوحده يعني لما تتعرض لحاجه زي كده ممكن يكون مغمى عليها، تعبانه، مجرحه، متالمه، معلش اضغطي على نفسك وقومي اعملي الحاجه دي.
1: وبرضه ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها او يكونوا معاها او أيوة اهلها صح. او ما هو هسه بيجا الحاجه دي بتتم في وضح النهار، يعني الاهل ذاتهم بيبقوا شايفين، لو انت براك الشجع
0: قومي قومي يا ماما، قومي شطفي بيتك، قومي حميها نظفيها، يعني شيلي اللي بتقدري عليه، يعني ما تسيبيها كده. يعني انا عارفه ده حاجه صعبه، وانت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس، لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي،
1: أو لو
0: ده لو وحدة صحية هيدوك البروتوكول كله، هيدوك كل الأدوية اللي هي بتحتها لو إجزخانة جنبك، بس أمشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده، ولو في مانع حمل أديها
1: على طول
0: من الموجود المتوفر. إحنا بنتكلم عن إننا نتصرف كيف بالمتاح. الإجزخانة أمشي جيبي معنى حمل، أمشي جيبي مضاد حيوي وأدية، أو أمشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها، خليها تشطفيها، خليها تقوم تشطف تستحم.
1: طيب لو ما جنبي إجزخانة خالص، أهم حاجة الحمام والقصول المهبلي، إنه نحن نكون بنغسل بالموية،
0: موية وخل موية وليمون موية وخل موية وصابون،
1: حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي، أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده، ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل، ادوها ما عارف شنو، حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها، فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته، إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي أحسن أجربها
0: في الحالة دي،
1: حتى لو ما كانت فعالة
0: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل، شربيها مش عارف إيه، طوالي شربيها ما في مشكلة، شربيها قرفة، شربيها موية سخنة، عمل لها أي حاجة، بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
1: أيوة في الوقت ده
0: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني احنا بنخاف من الحمل، مشكلة لو حصل خلينا ناس واقعيين. خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه، خلاص دي نفس حية، ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
1: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجه دي، وفي غياب الوحدات الصحيه وغياب يعني التثقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائية حتى، يعني يضربوها على بطنها، يضربوها على ظهرها، يطلعوها في محل في شجرة ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
0: ما تعملوا الحاجات دي،
1: يحاولوا.
0: لا، الحاجات دي ده قتل، ده قتل.
1: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة، يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف، ممكن ده يودي بحياته يعني، ممكن
0: صح.
1: وهم بيحاولوا الإجهاض ده، ممكن تضربوها في بطونه، ممكن يعني
0: هي ذاتها ينفجر الرحم جوه،
1: ينفجر في الرحم، أو الضربة دي تصادف البنكرياس أو تصادف أي حاجة في بطنها من جوه. أيوة.
0: صح، مظبوط كده، كلامك صحيح. كلام الدعم النفسي في لحظة الاختصاب دي مهم. إذا في ناس متخصصين في في الحتة أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت، هنحاول نفكر الخطوة اللي بعديها شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، في حد يقول لك عشان انت بت او عشان انت عملتي ولا سويتي، انت ما غلطانه في حاجه. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو انسان ما كويس. لو بتقدري تبكي ابكي. يعني انا مرات بشوف والامهات نفس الحاجه، الام اللي بتشوف بتها حصل لها حاجه زي كده، او هي ذات الام، يعني مرات يعني الأم وبتها بيحصل لهم كده، ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي، تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا إنه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيب المكان وامشي، سيب المكان وامشي
1: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادره يعني تسيب الحته ده الامن، يعني من كل النواحي بتكون امنه كل شر. يعني
0: لو في شباب ممكن في في المكان يعملوا لجان شعبيه يحموا الحته، يعني لو في امكانيه. انا يعني واحد بيناقش كل
1: يا ريت يعني يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي امهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات، يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده وصعبة جدا، يعني والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إننا نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إننا نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحريب، رغم الوجع، رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا، حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشى العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافيعة وماشة والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
0: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو يعني إحنا خايفين منها تحصل، أو في بوادر يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا، والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعت تاني، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقع إنها هي تحصل بعد الحرب أو تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الاول. تمام. الفضلات بتحت البني ادمين يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفره غطي البراز ما تخلي حاجه مكشوفه. تمام. او الحفره اللي بتتعمل غطيها خلاص عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيب لنا في الاكل وفي المويه. ده بالنسبه للكوليرا والاسهالات. حمى الضنك والملاريا الحاجات اللي بتنقل بالبعوض دي نغطي المياه الراكدة نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
1: أيوة.
0: يعني حاجة بتكون بزيادة يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم كل شوية تاني تعضيه بعوضة. فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان كلها برضه دي حاجات تجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا نتكلم الحاجة المتاحة.
1: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية. معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع انا وسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في صباح جديد، في يوم جديد، في إشراقة جديدة، وسعيدين بلقائكم، سعيدين بمقابلتكم من الصباح، وما أجمل وجودكم معنا دائما في صباح بلدنا من راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن في صباح جديد، في مشوار جديد، نتمنى ربنا يوفقنا جميعا المستمعين الكرام. دخلنا شهر 8 والزمن ماشي بسرعة، قبل يومين كنا بنقول بداية السنة، ولكن الليلة احنا تخيلوا احنا في شهر 8، تخيلوا معاي كده احنا في شهر 8، قبل يعني ناس كانت بتتكلم يدوب بدينا 2026، وكان ناس منتظرة بيشوق كأس العالم، ناس كان منتظرة، لكن الليلة يعني احنا في شهر 8. حساباتكم كيف؟ كده قولوا لينا حسابات الناس كيف، وانتوا دخلتوا شهر 8 شنو الحاصل معاكم؟ يعني في ناس ما تكون مضايقة، في ناس ما تكون يعني زعلانة، لأنه الزمن مشى، ودي الحقيقة يعني احنا فيها، فمفترض نصحة، مفترض كده كل زول يصحصح نفسه قدر شنو الأيام دي جارية. وفي ناس كثيرين يعني بيتكلم انه ما زي زمان، الأيام ذات بقت سريعة، الوقت بقى سريع، ولا في شنو غلط؟ في ناس كثيرة بتتكلم كده، بتسأل السؤال ده، هو في شنو غلط بالضبط؟ احنا ما قادرين نفهمه، لأنه في ناس كثيرة بتتكلم انه الأيام بدأت تجري، السنين بدأت تجري، الساعات بدأت تجري، الشهر بقى يجري، الكل بقى جاري في جاري في جاري، انت ذاتك بقيت جاري، ما عارف نفسك، والحسابات ممكن تكون صعبة جدا جدا بالنسبة لك وبالنسبة ليك في المشوار الطويل الممكن كثير صعب على ناس كثيرة. يعني قبل يومين كنا بنقول بداية السنة، واليوم بقينا نتكلم في أغسطس، نتكلم في يا زول الأيام دي كمان في حاجات كثيرة. يعني حنتكلم على يوم مبارح، الناس اللي عاشت رعب، في ناس يعني تتكلم عن زلزال حصل في مصر، والناس يعني في ناس خلاص الأمور بقت لها بشكل تاني أو بطريقة تاني. لو حصل وإنت موجود في القاهرة حكي لي شنو حصل بالزلزال، يعني إنت كنت في الزلزال، ويعني إنت كنت صاحي الزلزال يعني صحاك، كنت نايم واستغلت الفرصة بتاعت التريندات بتاعت الناس وخشيت بأنك إنت ذاتك كنت صاحي بتاع، ولا حقيقة الموضوع الناس اللي ممكن تكون لأول مرة في حياتها يعني تحس بالهزة الأرضية، تحس بحاجة اسمه زلزال، يعني لأول مرة في ناس تقريبا يعني صدمت، وشعوره وإحساسه شنو كده. اكتب لنا وقول لنا من الصباح، أول حاجة تعال صبح سلم علينا كده من الصباح، وقول لنا أنت بتسمعنا من وين، قول لنا أنت بتتابعنا من وين، ولو طوال دخلت على العنوان بتاع الحلقة اكتب لنا برضه، لكن صبح كده وسلم وقول لنا أنت بتسمعنا من وين في الصباح الجميل، وجاتوا مدينة، فياتوا دولة. وبعد كده لو أنت كنت من الناس الموجودة في القاهرة قول لنا كده شعورك، إحساسك بالزلزال، يعني لأنه كان ممتد، يعني حتى في ناس حسب ما بيقول المصادر أنه وصل فلسطين، وممكن يكون لبعض دول في الشرق الأوسط. والسؤال اللي بيطرح نفسه يا ترى الأشهر الفاتت علمتنا شنو؟ الشهور الفاتت علمتنا شنو؟ شهر 7 تعلمت منه شنو؟ فهمت منه شنو شهر 7؟ طيب شهر 6 فهمت منه شنو؟ شهر 5 فهمت منه شنو؟ لو انت راجع كده بحساباتك شنو اللي انت استفدت من الشهور اللي فاتت؟ انت في اغسطس قروشك لميتها كم؟ لميت شنو في القروش؟ قريت شنو؟ اتعلمت شنو؟ فهمت شنو؟ كسبت شنو؟ خسرت شنو؟ استفدت من شنو؟ يعني لغاية هسه ما هو خلاص نص السنة عدت، يعني احنا في حساب الثاني باقي كم شهر لنهاية السنة، جينا النص والنص عديناه بشهرين. حساباتك كيف؟ حساباتك ماشية كيف؟ يعني انت دنيتك ماشية كيف؟ الحاصل فيها شنو؟ وشنو الباقي لسه عشان انت تعمل؟ يعني الشهور اللي فاتت حساباتك كانت معاها شنو؟ شنو اللي انت عملته؟ والشهور الجاية انت هتعمل فيها شنو؟ انت هتعمل فيها شنو؟ شهر 8 عنده مناسبات واحداث جميلة بتذكرنا بقيمة الانسان والحياة، لانه شهر 8 فيه اليوم العالمي للشباب، ونحيي الشباب من هنا تحية طيبة لكم لكل شاب وشابة، واحنا مبسوطين جدا لكل شبابنا ولكل الناس الممكن دائما يعني هي بتتابع هي بتشارك وهي بتتفاعل دائما معانا في حلقتنا ومعانا في مشوارنا الطويل دائما في راديو سمر. ومرحب بكم كده من الصباح، واهلا باضافتك واهلا برايك واهلا بمقترحك واهلا بكل شيء معانا في هذا الصباح. اليوم العالمي للشباب، ودي فرصة يعني نتذكر إنه الشباب ما بس عمر، يعني أنت شاب ما بس عمر، لكن دار أقول لك الشباب فكرة، الشباب طاقة وتأثير. أنت ما مجرد عمر، لو أنت بتسمعني، لو أنت بتسمعيني أنت شاب بس، يعني ما مجرد عمر مرحلة بتعدي وخلاص، لا، لكن أنت فكرة وأنت طاقة وأنت مؤثر، ودي حاجة مهمة جدا انك تحتفظ بثلاث الحاجات دي، ممكن تكون اكتر من كده. وفيه كمان اليوم العالمي للعمل الانساني، في عمل انساني في شهر 8، في هيئات ومنظمات يعني بتختص او يعني هي متخصصة في الحاجة دي وخطط التاريخ ده وخطط مثل هذا اليوم انه يكون ده اليوم العمل اليوم العالمي للعمل الانساني، عشان تفتكروا انه الدنيا لسه محتاجة ناس تقيف مع بعض. الناس اللي بتحاول انه دائما تكون براها دي شيء صعب، لانه انت كائن اجتماعي، انت ربنا اوجدك عشان انت تكون مع الناس. ففي يوم عالمي للعمل الانساني تقدر تقيف مع زول محتاج، تقدر تقيف مع الارامل اليتامى، وتقدر تساعد كبار السن، وتقدر تعمل الحاجه الانسانيه اللي ربنا يقدر يديك لها. وكلمه طيبه ممكن تغير يوم كامل، حتى يعني مش بس حاجات مادية، لكن في حاجات معنوية مهمة جدا جدا يوميا انت ممكن تعملها، ممكن تقوم بها عشان تقدر تساعد بها ناس وتقف بها مع الناس. وكلمة طيبة ممكن تغير حياة ناس كثيرة جدا جدا، تغير مفاهيم ناس كثيرة. وبرضو فيه اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي ابتدى طبعا، ما في شيء ما عنده تاريخ في هذه الحياة، كل شيء عنده تاريخه، كل شيء عنده وقته، وكل شيء عنده زمانه، وأكيد في سجلات اتكتبت. وده بيذكر انه في صوره بنلتقطها بالكاميرا. يعني الناس بتحتفل بمناسبات، لكن في حاجات صغيره جدا يعني انتم ما عارفينها، 200 كانت وتاريخها كان 200، لكن تخيل معي انه فوتوغراف ده عنده تاريخ ابتدى فيه، الصوره الفوتوغرافيه شكلها كانت كيف، للدرجه اللي وصلت يعني وصلنا لها او انت وصلت لها اليوم، بتتجدع وبتبدع في الصورة بتاعتك والصورة بتاعتك بالذكاء الاصطناعي، وكلام كثير جدا جدا. وفي صورة بنرسمها بتصرفاتنا في قلوب الناس، ديات الصورة انت رسمتها في قلب انسان غالي عليك، في قلب انسان غالي عليك، صديقتك، صاحبتك، اخوك، انسان لاول مرة تصادفه، لاول مرة انت تشوفه، يا ترسمة انت رسمتها بتصرفاتك في قلب انسان، يا نوع من الكلام اللي انت تركته في قلب انسان. فدي حاجه مهمه جدا، مش بس الصوره الفوتوغرافيه اللي تفضل سنين طويله، لكن هل بنقدر نرسم رسمه حقيقيه بتصرفاتنا وسلوكنا في قلوب الناس ولا لا؟ وعايز اقول لكم ان احنا في بدايه شهر جديد، خلونا نتفق على حاجات صغيره بسيطه ومهمة جدا جدا. حلقتنا جميلة، حلقتنا متنوعة، حلقتنا فيها الكثير جدا جدا، وفيها سؤال مهم جدا جدا. هما سؤالين، لكن السؤال المهم، أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ أنت أنا بتغير ولا بتنازل؟ شنو الفرق بين التغيير وبين التنازل؟ أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ ده السؤال بتاع الحلقة بتاعنا وموضوعنا بتاع الليلة، التغيير والتنازل. فاكتب لنا كده وشاركنا وقول لنا رأيك، قول لنا فكرتك، وضيف لنا العبارة اللي أنت بتحبها جدا في الحلقة دي في الموضوع، وصبح علينا في مشوار الصباح. حلقتنا هتكون متنوعة ودائما فيها الكثير جدا جدا، وفيها يعني هتكون أنت بتستفيد منها في رحلة الصباح. بس بنذكرك كمان إنك تقدر تتواصل معنا من خلال رقم 0035976565539. تواصل معنا عبر الواتساب من خلال الرقم ده، وبننتظر مشاركتك، وبننتظر رأيك، وبننتظر إضافتك، وبننتظر مقترحك، وبننتظر كمان رأيك في البودكاست. في بودكاست جميل كده نزل مبارح، منو التابعه، منو السمعه، منو الممكن يكون يعني علق، منو الكتب، بصراحة يعني فيه رسالة جميلة جدا. أتمنى إنك تدخل الصفحة بتاعتنا، أتمنى إنك تدخل الصفحة بتاعتنا وتشوف البودكاست ده وتقول لنا بس رأيك، تكتب لنا معنى الكلام الإتقال، وده شيء جميل جدا جدا إنه نسمع رأيك. عموما يعني ممكن تطيل علينا وتشاركنا عبر الصفحة بتاعتنا وتشوف التفاصيل جوا الصفحة بتاعتنا. ونشجعك كمان إنه ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتابعنا. بصراحة يعني حنقولكم كمان لبعض الأحداث المهمة، في أحداث كثيرة جدا الأيام دي وعاملة ترند، غير الترند بتاع الزلزال بتاع مبارح ده والحديث بتاعه والناس والكلام الكثير جدا. لكن تتخيل معي في حرب دائرة تانية جديدة في كرة القدم، اتحاد الفيفا. منو بيعرف اتحاد الفيفا؟ في موضوع كده مدور سخن جدا جدا بسبب يعني قصة كده حدثت بعد كأس العالم، أو بدت في كأس العالم، أو في ناس لاحظت في كأس العالم الأرقام اللي قاعدة تتقال والتذاكر والحاجات الكثيرة. الموضوع بقى أعمق بصورة أصعب، لأنه يعني هسي الموضوع دور بطريقة تانية، بأنه في يعني مطالبة بإقالة رئيس الاتحاد أو اتحاد الفيفا. هنشوف التفاصيل دي وهنشوف الحاصل شنو. هنشوف كمان عناوين، وهنشوف كمان بعض الأخبار من مصادر مختلفة. فتابعنا وشاركنا إذا أنت من الناس المواكب اللي بيحصل في اتحاد الفيفا، شاركنا واكتب لنا. وعايز تصبح مرحب بك، وعايز تحكي لنا وتقول لنا لأول مرة أنت شعرت بحاجة اسمها هزة أرضية بزلزال، فأكتب لنا وقول لنا رأيك، وكمان ضيف لنا رأيك في موضوع الحلقة. عايز أقول لك من الصباح كده أبدأ يومك بالشكر قبل الشكوى. أشكر الله، أشكر الله كده من الصباح، من غير ما تشكي، من غير ما تتزمر، من غير ما تلعن اليوم، من غير ما تيجي على الطبيعة. نعم الجو سخن، ما بكذب عليك، الجو سخن شديد، لكن نقدر نقول لربنا شكرا لأنه ده فصل، في فصل جاي اسمه الشتاء. وفي ناس قد تكون بتحب الصيف، أنا من الناس كده، يعني عندي يعني حب كده مع الصيف وكلام زي كده، رغم أنه شوية صعب، لكن في ناس برضو ما بتحب الشتاء، فبيجي وقت للشتاء فأنت بتستمتع بالشتاء. لكن كمان خلينا نشكر الله على كل الفصول اللي بتمر، دي دائرة مهمة جدا جدا في رحلة هذا الكون. من الصباح سامح الزعلان منك، والمسيح مشى لأصعب من الحتة دي، يعني إنه الزول الأخطأ له

وده على شنو اللي انت عايز تتعلمه من الصباح؟ شنو اللي عايز تتعلمه كده من الصباح؟ حاجة جديدة. هل انت من الناس اللي بتحب تتعلم ولا انت زول تقليدي؟ انت زول قديم بس، انت زول بتحب الروتين، يعني ما بتحب تعمل حاجة جديدة، النظام شغلك نفس شغلك، تجي مكتبك مكتبك وزي ما هو سخان ما بتقدر تعمل فيه شيء. الناس مرات بتكون قاعدة مع بعض بتعمل الفطور بتشارك، يعني انت دار تقعد امير ويجيبوا لك كل حاجة، ليه ما تشارك بحاجة مختلفة؟ ليه يا اخي ما تعمل ليش اعمل شاي للناس مثلا؟ يا اخي امشي اي محل ان شاء الله تجيب لك اي حاجة للناس لاول مرة، كتطلع من الطور بتاعك، اطلع من العادات بتاعتك القديمة والما في، يعني اتعلم. ما ضروري يا اخوان الدراسة، دراسة كويسة، ودائما الناس بتقول لك يا اخي بس لغة انجليزية لغة، لا، في حاجات صغيرة صغيرة ممكن تتعلمها، يعني حرفة صغيرة ممكن تتعلم، مهنة صغيرة ممكن تتعلمها، سلوك، عادة، يعني شنو ممكن تتعلم حاجة جديدة حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت صغيرة في بيتكم، في بيتك، يعني وسط أولادك، أصحابك، زملائك، الناس في الشغل. قلل المقارنة بينك وبين الناس وقارن نفسك، دي حاجة كويس. ما تقارن أي زول بنفسه ومن نفسه. الليلة ده يعني قرر إنك أنت ما تقدر تقارن أي زول. أنا ما أقدر أقارن زول. نفسي دي داير أشتغل عليها. اهتم بصحتك لأنه النجاح بدون صحة ما بيكمل. خصص وقت لأهلك وأصحابك لأنه العلاقات الحقيقية رأس مال. وخلي عندك هدف واضح للشهر، شهر 8 هدفك في شنو؟ الكلام ده مزعج، الكلام ده في ناس بتقرف منه، بتضايق منه، شنو كل مرة هدف، لكن صحيح. عشان ما تزعل من الناس اللي بينجحوا، عشان ما تحسد الناس اللي بتنجح، عشان ما تحسد الناس اللي بتتفوق، عشان ما تحسد الناس اللي بتترقى، عشان ما تغير من صديقتك اللي ممكن تكون يعني مشت خطوة من حياتها، غيرت حاجة في حياتها، فخد هدف، فخليك عندك هدف معين يعني في الشهر ده تقدر تحققه، وده شيء مهم جدا، حتى لو خطوة واحدة بس، حتى لو خطوة واحدة. النجاح ما بيجي بضربة حظ، النجاح بيتبني بعادات صغيرة بتتكرر كل يوم. دايرة تنجحي شيل موضوع اسمه الحظ، ده ما بيجي كله معك. عشان كده شهر 8 ممكن يغير حاجات كثيرة في حياتك وفي رحلتك. كل يوم قرر حاجة واحدة تعملها، ده بكون شيء كويس جدا جدا وجميل، وده اللي احنا بنتمناه في هذا الصباح من راديو سمر، وانت معانا في رحلتنا في هذا الصباح. ونرجع لناسنا الجميلة، نرجع لناسنا الحلوة، نرجع للناس اللي بتتابعنا وصبحت علينا وشاركتنا من الصباح والكتبت لنا من الصباح واتطلت علينا من الصباح وحياتنا من الصباح. أول زول كان معنا نسرين أندراو. صباح الخير عليك يا نسرين، تحية طيبة ليكي، وأنا مبسوط جدا جدا إنك أنت بتتابعينا من الصباح. نسرين، الناس بتتغير ولا بتتنازل؟ الناس بتتغير ولا بتتنازل؟ الحاصل شنو بالضبط في الزمن اللي احنا فيه؟ أبو شامة بقول صباحات محبة وسلام لكل أسرة راديو سمر، من الكواليس إلى التقدم وكل المتابعين، لكل الناس الخلف بيحصل والبيتشاف والبيظهر والبيتسمع، في تحية كبيرة لكم من أبو شامة، ومرحب بك يا أبو شامة. ميلاد منزول، تحية طيبة لك، نشكرك على الالتزام اليامات دي، يعني إحنا اليامات دي مبسوطين بوجود ميلاد، لأنه يعني كان بيكون مضغوط ومشغول ودائما جاري، لكن يعني مبسوطين إنه هو معانا الأيام دي. مارسيل، هلا مارسيل، مارسيل الأيام دي صراحة لك تحية كبيرة، يا مرنم، يا مبدع، يا مؤلف وكاتب والملحن والزول الجميل، صاحب الصوت والأنامل الجميلة. مارسيل صباح الخير عليك، منور راديو سمر، وحقيقة إضافاتك الأيام دي جميلة جدا جدا، شكرا لك يا صديق العزيز مارسيل. مارسيل، أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ اللي بيحصل في رحلتك، اللي بيحصل في، خلينا نعممها كده، في رحلتنا هذه الأيام، هو عبارة عن تغيير ولا هو تنازل؟ والحاجة دي بتفرق ولا ما بتفرق؟ وهل أنا فاهم أنه ده تغيير
ولا بس انا

0: بتنازل عن مبادئي، بتنازل عن القيم بتاعتي، بتنازل عن حاجات عشان الناس وكلام كثير. وهل أنا يعني التغيير الحاصل نتيجة إنه أنا يعني بقيت زول ناضج، بقيت زول كبير؟ وبالمناسبة ما أي تغيير هو يعني إنه أنت زول ناضج، دي المشكلة الكبيرة جدا جدا. فتعالوا كده نحكي، تعالوا كده نتكلم مع بعض في الحلقة. فمارسيل بننتظر رأيك كأستاذ صدام سيكو. إحنا مبسوطين يا صدام بطلتك، بوجودك معانا في الصباح الجميل. يا صدام تحية طيبة لك، بقول صباح الفل أستاذ هيثم. موضوع شيق جدا، ويعني بيخش في الموضوع، لكن يعني أنا بحييك على السلام، لكن برضو حنرجع. وأنا حاسي أنه الناس كلها دخلت في الفكرة ودخلت في الموضوع. فخلونا نشوف صدام كتب شنو. طالما بيقول أنا عن نفسي بحب التنازل حتى لو الطرف الآخر غلطان. أما التغيير نوعين، في تغيير سلبي وفي تغيير إيجابي. التغيير الإيجابي مهم لبناء الذات، أما التغيير السلبي لهدم الذات وهدم الآخرين. ده شيء مهم جدا جدا. بيتكلم عن نفسه إنه بحب التنازل حتى لو الطرف الآخر غلطان، حتى لو الزول الثاني يعني غلط في حقه وغلطان بكل المعاني، بيحب إنه هو يتنازل في حاجات كثيرة جدا جدا، أو في النقطة اللي بيتكلم فيها. أما التغيير نوعين، بيقول في تغيير سلبي وتغيير إيجابي، وده شيء مهم جدا. والتغيير الإيجابي مهم لبناء الذات، أما التغيير السلبي لهدم الذات وهدم الآخرين. تأكيد. كوكو بيقول صباح الخير، تحية كبيرة للأستاذ هيثم ولكل فريق راديو سمر على البرنامج الجميل والمفيد اللي بتقدموه. وبيقول إجابتي على السؤال هي إنه التغيير هو إنك تغير حياتك للأفضل. أما التنازل فهو بيكون على مضض ويسبب ضغط نفسي. أتمنى نشوف رأي في بعض، رأي البعض في الموضوع ده، رأيكم شنو؟ وكوكو بيقول التنازل بيكون على مضض ويسبب بيسبب ضغط نفسي حقيقة، لأنه في يعني مؤلم صراحة إذا كان على حساب نفسك أو على حساب قيمك وإيمانك ومبادئك وحاجات كثيرة، إذا التنازل ده ما هو المفترض يكون. فحنشوف الشغلة دي، حنشوف الموضوع ده، وهو داري انتظر داري يشوف رأي الآخرين، الناس هتقول شنو. ودموسى صباح الخير عليك، منتظرين رأيك، منتظرين أنك تشاركنا برأيك. فيبي صديقتنا العزيزة والغالية، تحية طيبة ليكي، بتقول صباح الخير صباح بلدنا، صباح الأمل والتفاؤل، تحية صباحية أسرة راديو سمر. التغيير إنه أنا أطور نفسي، أطور نفسي إيجابيا، وتنمية الذات، ونحسن عاداتي وأفكاري نحو الأفضل. التنازل أتخلى عن جزء من الحقوق والرغبات لتسهيل الحياة لإيجاد حل. لكن ده تنوع يا فيبي، أي تنازل يعني أنا بس أتنازل عشان أقدر من الحقوق والرغبات لتسهيل الحياة لإيجاد حل أكيد للأفضل، يعني الحاجة الكويسة للحاجة المفيدة اللي بتبني. بالنسبة لي الزلزال قمت جارية، قامت جارية من الزلزال. هو مشكلة يعني الجري ده هو خطورته ذاته في إنك تقوم، لأنه يعني الناس ما عارفة الطريقة الممكن، يعني في يعني في بعض الأفكار بتقول إنه كيف لو حدث زلزال يعني تتعمل شنو وكلام زي كده، لكن الحاجة دي يمكن ما موجودة كتير في بعض الدول الأفريقية، لأنه ما كتير بتتعرض لزلازل وكلام زي كده، وما في زول بيعرف الحاجات دي، لأنه الدول العالم المتطور، دول العالم الأولى عندها تكنولوجيات عالية جدا بتقدر تعمل تنبيهات وتحذيرات لأنه في زلزال وكلام زي كده، رغم أنه ما في مؤشر واضح كده بيأكد أنه يعني ده حيحصل الساعة كده والزمن كده، لا. بعض معلومات بتأكد أو تقول يعني ممكن، فما علينا. لكن يا فيبي ده شيء صعب جدا، ولا رأيك شنو؟ ما كان شيء عادي. أتشول بتقول فعلا أنت لو عندك كهدف شغال فيه ما حيكون عندك زمن تعاين للناس وتقارن نفسك معهم. ودي حاجة جميلة. شكرا لك يا تشول, احنا مبسوطين جدا لمشاركة للكلام الجميل والرائع واللي انت كتبته يا تشول, عفوا اللي انت كتبته. وصباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا في الحلقة واللي بتتابع مشوارنا الصباحي الجميل واللي احنا بنتكلم فيه من الصباح, وعادين ناخد كده رحلة صباحية جميلة معاكم في الموضوع الشيق الموضوع الجميل, انت بتتغير ولا بتتنازل. ولأنه صراحة الزمن اللي احنا فيه زمن صعب جدا جدا, والضغوطات يعني في الزمن احنا فيه ضغوطات كثيرة جدا جدا, وممكن تأثر ممكن تلعب دور كبير في انه تخلي ناس كثيرة بتتنازل عن المبادئ وتتنازل عن القيم, بتتنازل عن حاجات كثيرة لحلول أو لإيجاد حاجات مناسبة لهم بتساعدهم ممكن تجيف معهم. وما كلنا واحد, يعني ما بتكلم في الكلام ده بس للناس اللي ممكن تكون قادرة وعارفة, لكن في ناس ضغطت أكثر من اللازم, في ناس عايشة ظروف سيئة جدا جدا ما زي ظروفي ما زي ظروف الزول الثاني, بتنازل من أجل لقمة العيش, بتنازل عشان يعيش, بتنازل عشان يسكن, بتنازل عشان يربي أولاده, بتنازل عشان يقدر يمشي وهو في أمان وفي سلام. في ناس بتفتكر أي يعني تغيير هو نضوج حقيقي حصل في حياتهم, دي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن الحقيقة إنه في فرق كبير بين إنك تتغير للأفضل, وفي فرق كمان إنك تتنازل عن مبادئك والقيم بتاعتك. وده اللي احنا عايزين في الصباح ده انه نساعد بعضنا ونقدر نفرق بين التغيير الصحي اللي قاعد يحصل لحياتنا والمفروض يحصل لحياتنا والتنازل المؤذي. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا للتنازل, اي زول بيتنازل للتنازل المؤذي بالنسبة له. وهل فعلا في تنازل مؤذي للناس؟ هل بتتنازل عن يعني حاجات تأذيك ممكن تكون عارفة ان هي صح, وتكون رب ويكون عارف ربنا بيقول شنو, لكن تتنازل والتنازل بتاعك يأذيك أذية صعبة جدا جدا. عشان كده عايزين نخلي كل زول يراجع نفسه في هذا الصباح ويسأل نفسه, هل أنا بنمو؟ هل أنت قاعد تنمو في تغيير ملحوظ وفي نمو حاصل جديد في حياتك في رحلتك الأيام دي أو في الفترة دي أو في السنين دي ولا لا؟ ولا أنت فقدت نفسك؟ هل أنت فقدت نفسك؟ هل أنت نميت في الفترة اللي فاتت؟ هل في نمو لحياة كثيرة جدا في رحلتك في الحياة ولا لا؟ شنو يعني اللي أنت نميته في الفترة الماضية؟ وفي ناس كثيرة ممكن تكون عكس كده, فقدت نفسها بسبب التحديات بسبب الضغوطات. عشان كده احنا عايزين نشجع بعضنا أنه نقدر نتماسك بالمبادئ, يكون عندنا مبادئ ونكون كمان أسهل, نكون كمان قادرين على إنه نكون مرنين, نقدر نوصل للناس التانية ونقدر نمشي في طريق كلنا فيه الأمان. كلنا بنتغير, يعني بنتغير طريقة كلامنا, بنتغير في لبسنا, بنتغير يعني حتى في أفكارنا, حتى أحلامنا قاعدة تتغير. لكن السؤال خطير, هل التغيير اللي حصل لك خلاك أنت زول كويس؟ التغيير اللي حصل في الفترة اللي فاتت, التغيير اللي حصل في الفترة الماضية, هل هو للأحسن؟ هل اتغيرت للأفضل؟ هل اتغيرت للأحسن ولا للأسوأ؟ يعني شنو اللي انت تخليت عنه؟ شنو اللي انت يعني مشيت فيه بطريقة أفضل وبصورة أفضل بصورة أحسن من الفترة اللي فاتت اللي انت كنت فيها يعني تعبان متألم متضايق من نفسك ومن سلوكك ومن تصرفاتك ومن كلامك مع الناس, أو حتى يعني في طريقة لبسك أو في يعني الأفكار بتاعتك. هل في تغيير للأحسن؟ هل في تغيير للأفضل؟ هل في حاجة ملحوظة الناس لاحظت لأنه يعني أنت بقيت هادي, بقيت زول كويس, بقيت زول ربنا, وبقيت ملتزم, بقيتي يعني عندك مواعيد, لما تقول كلمة ما بتخلف المواعيد, زول يعني واضح في كلام وزول صريح بيوفي بالوعود وكلام زي كده. هل في تغيير للأحسن ولا لا؟ ولا خلاك زول ما بتعرف نفسك؟ في مرات كثيرة يقول لك يا أخي أنا تغيرت للأسوأ. في ناس يعني لاحظوا في نفسهم بيقول لك أنا بقيت كعب. للأسف الشديد بيكون صريح معك، أنا تغيرت للأكعب. زمان الناس كانوا بيعرفوك إنك أنت زول مختلف، إنك أنت زول مختلفة، إنك أنت زول مؤثر، إنك أنت زول جادي، أنت زول قدوة. لكن يقول لك مع الظروف بتاعت الحرب، مع الوضع، مع الضغوطات، بيعترف بدموع إنه أنا بقيت كعبة، أنا بقيت زول كعب، أنا بقيت زول كويس، يعني مفترض أنا أمشي للأحسن. باعتراف وهو متألم بيعترف إنه بقيت يعني ما زول ربنا، يعني حتى الحاجة دي بقت مؤلمة، ما بقيت أصلي، ما بقيت أقرأ كلمة ربنا، يعني حتى يعني ما في حياة روحية كده، في جفاف، أنا تعبان، يعني حتى ما قادر أمشي الكنيسة، ما قاعد أصلي، ما قاعد أقعد مع المؤمنين. يعني حصل لي بسبب الشغل، حصل لي إنه أنا بقيت يعني منطوي عن نفسي كده. فدي مشكلة، ده خطر جدا جدا على فكرة، على إنك أنت تكون عارف نفسك إنك أنت ماشي في منحدر صعب جدا جدا، ماشي للتحت مش للأحسن. دي الحاجة الخطرة. هل عشان كده إحنا بنقول هل أنت تغيرت للأحسن؟ هل أنت تغيرت للأحسن؟ سلوكك، تصرفاتك مع ناس بيتكم، بقيت زول متنرفز، بقيت زول يعني غضوب، ده ما تغيير، دي حاجة صعبة جدا جدا. لكن في ناس يقول لك يا أخي حتى بشهادة ناس كثيرة جدا جدا في البيت، بشهادة أولادك، بشهادة ناس كثيرة، يقول لك يا أخي أبوي يتغير، أختي اتغيرت، أخوي ده اتغير للأفضل. بصراحة بيعترفوا يعني بصورة واضحة، في خدام بيعترفوا بأنه الشباب، في خدام وفي جسوس بيقولوا أنه الزمن اللي إحنا فيه في تغيير ملحوظ. فإحنا تغيرنا للأحسن ولا للأسوأ؟ عشان كده ليه بنقول الكلام ده؟ في ناس كانوا صادقين بيجا يقولوا الدنيا كده، الدنيا كده، كانوا صادقين الدنيا كده، معنا دايرشنا ما داير الناس صادقة، الدنيا كده ما داير زول أمين. وده ضد الكلام اللي قاله كتاب المقدس، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فكنت صادق، يقول لك أنا كنت صادق زمان، يعني كنت صادق في أنا بعمل، وكنت صادق في، لكن عشان الدنيا الحياة بقت ما داير زول الصادق، الزمن اللي إحنا فيه ما داير زول صادق كله. تكون زول صادق ده يعني ما بتعيش، ودي مشكلة. وفي ناس كان عندهم مبادئ بيجا يقولوا لو عملت زي الناس حتتعب. غيرت المبادئ بتاعتك؟ غيرتي المبادئ بتاعتك؟ عشان ما أتعب أنا أغير المبادئ بتاعتي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ودي كارثة خطيرة جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه. وما الناس كده، ما بقيت زول صادق، ما بقيت زول أمين، ما بقيت زول بتاع الحق، ولا بتحب العدالة، ولا حتى احترام الناس. الناس ما في زول الزمن ده، الناس ما دار إنك تحترمها خلاص، ما في، يقول لك ما في مخافة الله يا زول، هوي احترام القانون بقى ما في، ولا ذات الدافع عن المظلوم، تشوف زول مظلوم هداك عينك هداك، ولا تكيف تساعد ولا أي حاجة، حتى الإخلاص ما تكون مخلص. الناس دايرة كده، الزمن ده داير الناس ما مخلصة، الزمن اللي احنا فيه ما داير زول مخلص خالص، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يقول لك أنا كمان زمان كنت عندي مبادئ، ودي مشكلة. في ناس كانوا قريبين من ربنا، لكن شوية شوية من غير ما يحسوا بيجوا بعيدين من الله. هل بعدت من الله؟ بعدت من ربنا وبقيت عايش حياة الدنيا بس، بقيت عايش زي ما الناس عايشة، وفي منه يعني بيجينا نطلع أسباب نقنع بها نفسنا ونقول ما الكنيسة كده، ما ده الحاصل في الكنائس، ده الحاصل من الجسوس، ده الحاصل من، يعني حتى ربنا بيجي نربطه بالناس. هم لهم دور كبير جدا، بيأثر في حياتنا، لهم دور كبير في انه يعني الاحداث والحاجات الممكن بتبدر ما من كل الناس، لكن بقت يقول لك بقت طارده، ودي مشكله كبيره جدا جدا. هل انا وانت بعيدنا من الله؟ كلام ربنا في حياتنا بيجا وين؟ وين ربنا في حياتنا؟ وين الله في حياتنا؟ وين الوصايا بتاعته؟ وين الكلام اللي قاعد يقوله الكتاب المقدس لينا؟ بيجينا نضرب به عرض الحائط. بيجينا عايشين حياتنا. بيجينا ناجحين في حياتنا اليومية، في حياتنا المهنية، في العلاقات والصداقات بيجينا ناجحين. لكن بعيدين كل البعد من المصدر. ومرات ممكن تجيك قرصة. تتقرص يوم من الأيام بتفتش ربنا وين، تمرض، تحصل أي سبب من الأسباب، يا دوب أنت عايز تتذكر ربنا. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. في ناس كانوا قريبين من ربنا لكن الزمن يعني زي ما هو، لكن الحصل شنو؟ اتغيرت حاجات كثيرة في حياتهم، لا قيم لا مبادئ ولا ربنا في حياتهم، بيجوا ماشيين في سكة صعبة. اتغيرت للأحسن ولا اتغيرت الأسوأ؟ شنو اللي انت تنازلت عنه؟ تنازلت عن شنو؟ شكد عزيزي المستمع، في رأيك شنو الفرق بين التغيير والتنازل؟ إذا إحنا عرفنا ده، إحنا عرفنا الفكرة دي، يلا شنو الفرق بين التغيير والتنازل؟ إحنا عايزين نمشي رحلة كده مع بعض، رحلة جميلة ورحلة توصل بينا لنقطة مهمة جدا جدا، ودي الحاجة اللي بنتمنى إنه نقدر نوصل لها. قبل ده تخلونا نطلع فاصل كده ونرجع معاكم نكمل الرحلة بتاعتنا الجميلة في صباح بلدنا. وتحية لكل زول بيسمعنا، وتحية لكل زول بيكتب لنا وبيشاركنا الصباح الجميل. وآخر رسالة إحنا قريناها رسالة الأستاذ تشول أو الأستاذ أتشول. نجات صباح الخير عليكم من الغالية، تحية طيبة ليك وأسعد الله صباحك وانت بتسمعين من أديس، وإحنا مبسوطين جدا. وتحية للشباب ومرحب بكم في الصباح. مارسيل صباح الخير عليك، بيرجع تاني مارسيل بيقول أنا أؤمن إن الإنسان لا يعيش دائما بالتغيير بالتخيير ولا دائما بالتنازل، هناك أمور يجب أن أتمسك بها ولا أتنازل عنها زي إيماني ومبادئي وكرامتي. وفي المقابل هناك مواقف يكون فيها التنازل بدافع المحبة والسلام والنج أفضل من إصرار على حقي، لذلك اختار متى أتمسك ومتى أتنازل بحسب حكمة الله وليس بدافع العناد أو الضعف. شكرا يا مارسيلو. برجع بيقول أنا لا أختار التنازل في كل شيء، هو ما بيختار التنازل في أي حاجة ولا بختار التغيير في كل شيء، أتمسك بما يرضي الله، عظيم جدا جدا، وأتنازل عن الأمور الشخصية عندما يكون ذلك من أجل المحبة و السلام. من أجل المحبة والسلام أنا ممكن أتنازل، ممكن أعمل الحاجة دي. لكن كمان النقطة هو الحساسة اللي قالها، ولا أختار التغيير في كل شيء، أتمسك بما يرضي الله. ممكن تكون دي صعبة جدا جدا لناس كثيرة جدا جدا عشان يتغير. في ناس الكتاب المقدس يتكلم عنهم بصورة واضحة جدا جدا، ويعني عشان يمجدوا الله في حياتهم والله يتمجد، رفضوا حاجات ممكن تكون غالية وثمينة جدا جدا عشان عندهم مبادئ وعندهم قيم، بيخافوا الله بيتقوا الله، رفضوا على إنه يتنازلوا ويهينوا الله، لكن كانوا في قلبهم إنه الله يتعظم لوحده. آدم بشير وتبشير بيقول صباح الخير والسعادة والتفاؤل، التغيير هو من الأسوأ إلى الأفضل، والتنازل عن من ظلمك واعتذر. شكرا لك. اللمين بيقول اللمين صباح الخير عليك وتحية طيبة. موسى السيد أبو وعد صباح الخير وتحية طيبة ومرحب بك في صباح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم في مشوار الصباح، نرجع ونشوف شنو الأحداث، نشوف شنو الترندات، نشوف شنو الجديد في هذا الصباح والأيام دي والإسبوع ده، شنو الجديد. زي ما قلت لكم في أخبار متنوعة جدا جدا على الصعيد الداخلي والعالمي، في كثير من الموضوعات الأيام دي الناس بتتكلم فيها، ويعني الحديث بخصوص رئيس الفيفا لكرة القدم والكلام الممكن يكون كثير، لأنه لما السياسة تخش في الكرة ولما الجانب ما أظلم الحتة بتاعت النظرة ممكن تكون من جانب واحد، مرات ممكن تكون مؤلمة. ويعني في مبدأ تاني اسمه احترام رأي الآخر. واحترام الرأي الآخر ده بيقلب الموازين، بيقلب الموازين جدا جدا. وده حصل. لكن يعني هل ممكن يكون لمصلحتك لما تتنازل عن القرار اللي انت أخذته؟ هنشوف رئيس الفيفا عمل شنو وشنو النتيجة، لأن الموضوع مشى لسكة تانية. وهل ده بيعفيه ولا لا؟ أشجعك إنك ترجع بعد الفاصل.
1: تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

0: رجعنا الأصدقاء، رجعنا المستمعين الكرام، ومرحب بكم وأهلا بكم في صباح بلدنا. نهاركم سعيد، أمسية طيبة بنتمناها لكم. أنت بتتغير ولا بتتنازل عزيزي المستمع؟ بتتغير ولا بتتنازل؟ ده السؤال المهم في مشوار حلقتنا وفي موضوع حلقتنا الليلة الجميل. وزي ما تكلمنا في رحلتنا، زي ما تكلمنا في موضوع الصباح، وأسئلة كثيرة جدا جدا، وما زلنا معاكم، وشكرا لكل الناس اللي كتبت وبتتابعنا. إذن التغيير سنة الحياة، لكن ما كله تغيير صح، ما كله تغيير صح. فأنت قاعد تتغير للأحسن ولا للأسوأ؟ التغيير اللي حصل في حياتك هل هو تغيير كويس ولا تغيير كعب؟ كل إنسان لازم يتعلم، لازم ينضج ويصحح أخطائه، لكن برضو في إنه تفرق بين إنك تتواضع بعد ما أنت يعني كبرت أو أنت بقيت زول مسؤول زول كبير، وبين إنك تسكت عن الحق وتخاف الناس، ودي حاجة مهمة جدا جدا. هو إنك أنت زول متواضع ولا أنت زول متكبر، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. الكتاب المقدس واضح في النقطة دي، وبيقول إنه ما تشاكلوا هذا الدهر، ما تتشاكلوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. عشان كده ربنا دايرنا نتغير، لكن من الداخل. ربنا دايرنا نتغير من الداخل، من جوا، ما عشان الناس. لو أنت بتتغير عشان الناس، هو ما غلط، ما غلط عشان الناس يقبلوك، ما عشان الناس، لا. لكن التغيير الأساسي والحاجة المهمة إنه التغيير ده يجي من جوا، ما عشان الناس. الناس لو تغيرت لهم في برضو ما يقبلوك، في رأي ممكن يعني يمشوك أو هم دارين يمشوك، لكن يتغير من الداخل، لأنه ربنا بيشوف الداخل، وممكن يديك نعمة في عيون الناس دي إنه هم يقدروا يقبلوك. فزي ما قلت لكم مستمعين الكرام، في أحداث كثيرة، في نقاط مهمة جدا في رحلتنا، وشهر 8 ملان بالحاجة المهمة، وأهم ما فيه إنه اليوم العالمي للعمل الإنساني. هل أنت زول إنساني بتحب العمل الإنساني ولا لا؟ زي ما وعدتكم، خلونا نأخذ نشوف شنو الجديد بعد موضوع الزلزال. وفي ناس كثيرة ما عرفت الحاصل شنو، لكن حسب المصدر في تأكيد بيقول على إنه الزلزال سبب شنو. عشان كده تعالوا نشوف تفصيل صغير كده، نقطة صغيرة كده، ونقول الحاصل شو ونسمع الحاصل شو. أكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واحد اسمه شريف الهادي، إنه الهزة الأرضية اللي سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل لرصد الزلازل يوم الاثنين بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في منطقة خليج السويس، ودي منطقة قالوا إنه هي معروفة جيولوجية، يعني جيولوجيا بالنشاط التكتوني بوجود صداع شديد التكتوني، وفي وجود صداع شديد جدا في المنطقة دي. ونقلت المصادر دي عن إنه نتيجة تحرك أحد الصداع النشطة بالمنطقة، يعني الخليج بتاع السويس معروف بأنه منطقة يعني فيها صداع نشيط بموضوع الزلازل، وموضح أنه أي زلزال يحدث عندما تتراكم الإجهادات داخل الصخور على جانب الصداع ثم تتحرر بصورة مفاجئة، فتنطلق الطاقة المخزونة في هيئة موجات زلزالية يشعر بها المواطنين. ده بيفرق من الزلازل الثانية اللي ممكن تكون واضحة لبعض الناس. إذن دي واحدة من النقاط، إنه المنطقة بتاعت السويس ده رأسه هناك، إنه دي منطقة متصدعة لنتيجة تراكم، نتيجة تحركات زي ما هو قال في هذه المنطقة. وما معروف يعني هي بين كل فترة قدر شنو وزمنها قدر شنو، ودي واحدة من الحاجات المهمة. نجي لحتة كمان حديث يعني بخصوص الذكاء الاصطناعي. في ناس بتتكلم على الذكاء، في ناس بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن هل هو خطر؟ هل حتى الناس يعني اللي يعني بيبدعوا بيبتكروا بيخلقوا في موضوع الذكاء الاصطناعي وبيفكروا فيهم، هل في خطورة بتشكل عليهم أو على التفكير بتاعه في استمرارية التطوير بتاع الذكاء الاصطناعي؟ نشوف الكلام ده قالوا كيف وقالوا شنو. مهندسو الـ AI يطالبون برقابة دولية عاجلة قبل فوات الأوان. يعني شنو الكلام ده؟ كيف المهندسين ديل بيطالبوا على إنه يكون في مراقبة دولية قبل فوات الأوان؟ الموضوع ده يعني ممكن يشكل تهديد كبير جدا وخطورة للناس اللي بتستخدم الـ AI، لأنه الموضوع ممكن يطلع يعني برا السيطرة، والله أعلم. في كمان نقطة مهمة جدا في الجانب ده، اختراق بعض الشركات سر. هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟ هل الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة؟ سؤال مهم جدا. تعالوا نشوف واحدة من الشركات كشفت، شركتا أوبن آي إيه، بتقول إنه في نماذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن سيبرياني، بتقول عن إنه خرجت من نطاق الاختبارات ونفذت عمليات اختراق استهدفت شركات دون علم أو إشراف مطوريها، ما أثر مخاوف أمنية واسعة. ويعني دي حسب صحيفة وول ستريت جنرال، بتقول على إنه شنت نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم لاختراق سلسلة هجمات إلكترونية بعد إخراجها من نطاق الاختبار، بدأ من شهر أبريل. يعني في اختراق حاصل، لكن الموضوع هل هو يعني قادرين يتحكموا عليه وقادرين يسيطروا عليه أم لا؟ فكمان سريع وإحنا بنمشي في رحلتنا، بنمشي في موضوعنا، تعالوا نأخذ عنوان آخر، وده من بلدنا السودان. السودان يتصدر الدول العربية في عبء الدين العام، ده موضوع بسبب الحرب، ده موضوع مهم جدا. خلينا نشوف تفاصيل شنو. أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في العام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي واجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات. في تفاصيل كثيرة جدا، لأنه التاريخ قديم من 2025، بأنه في عبء كبير جدا جدا على الدين بالنسبة لدولتنا السودان. وأيضا موضوع تاني مهم جدا جدا، كردفان تقلب موازين الحرب، هل تتغير خريطة السيطرة بالسودان أم لا؟ دي نقطة مهمة جدا جدا، وفي حديث يمكن يكون مطاول بخصوص هذا الموضوع، بأنه الحرب الدائرة في كردفان ودخلت حتات حساسة جدا جدا، وحديث وجدل ما زال لسه بخصوص الحرب الدائرة. ربنا يحفظ الجميع في المناطق المختلفة في جبال النوبة، وإنه ما يحصل يعني انقسام داخل القبائل والعشائر، لأنه الموضوع خطير جدا جدا. مؤخرا للناس اللي بتتابع الحداث في منطقة هيبان وأطورو، والناس اللي بتشوف يعني التدخلات، يا ريت إنه ربنا يدي حكمة لقادة الحركة، لأن الموضوع حساس جدا جدا. لو دخل موضوع القبلية والعنصرية ممكن يكون صعب جدا جدا داخل النظام، وده ممكن يكون مؤثر خطير جدا جدا للأهل وللناس. ممكن بدل حرب الكبير يكون في نزوح، يعني لأنه في حرب قبلية ممكن تكون صعبة. يعني لما تجي الناس اللي بتعرف التفاصيل وبتعرف الأحداث، ممكن تكون شنو حاصل بين الأطور وبين قبيلة، يعني هم نفس العشيرة، هم واحدة قبيلة واحدة كلها، دي مشكلة تكون خشم بيوت، ممكن تكون صعبة جدا جدا. لأنه إحنا بنعرف كسودانيين شنو لما يخش الموضوع قبيلتي وقبيلتك وكلام كتير، فلما يكون أغرق من كده بتودي الناس في حتة صعبة. وأيضا نشوف موضوع آخر، السودان انقطاع الكهرباء يشعل الاحتياجات ويعمق أزمة السودان المعيشية. ودي نقطة نشوف يعني جزء بسيط منها جدا. بعد ليلة من الظلام الدامس، اضطر عبدالله السيد هو من سكان حي الدروشاب شمال الخرطوم بحري إلى الانتظار لأكثر من 3 ساعات في أحد المستشفيات لإجراء فحص يعني شعائي لابنته 7 سنوات، لكنها عاد بها إلى المنزل خالي الوفاة، بعدما حاول انقطاع المستمر للتيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يوميا. حياة سكان العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى إلى معاناة دائمة وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن حل الأزمة المستفحلة. ودي مشكلة، أزمة الكهرباء في السودان وبعض الأزمات المختلفة. أيضا قيادات حقوقية أفريقية تطلق تحالفا لمناصرة السودان، وزي ما قلنا قبل شوية في حديث، يعني في جدل كبير جدا جدا بخصوص يعني اتحاد كرة القدم فيفا، لدرجة أنه في رؤساء دول يعني بتدخلوا في الموضوع، لكن الموضوع بقى أبعد من كده، لأنه كل الاتحادات لكرة القدم المختلفة جزء منها كبير أو الأعظم أو الأكبر منها هم وقفوا ضد القرار، والقرار ده ممكن يكون شوية خطيرة جدا. نشوف تفاصيل. ماكرون الرئيس الفرنسي يدخل حرب الفيفا ويصطف ضد إنفالنتينو. الموضوع بقى أغرب من كده، الموضوع دخل أغرب من كده، إنه السياسيين الكبار دخلوا في النقطة، نقطة حساسة جدا جدا، لأنه يعني فيها أبعاد مادية كبيرة جدا جدا، والقرار ممكن فكر فيهم الرئيس أو فكر فيه رئيس اتحاد الفيفا. ضغوطات جديدة على رئيس الفيفا يفقد حليفين بارزين، هو فقد حليفين بارزين بالنسبة ليه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ونشوف بعض القرار أيضا، 5 مرشحين لمنافسة إنفالنتينو، يعني في منافسين، خلاص الموضوع مرق، رغم أنه هو يعتزل يا أخوانا، رغم أنه يعزول ده يعتذر ويتنازع عن القرار، لكن زي ما قلت قبل شوية مرات في قرارات إحنا بنصدرها، قرارات إحنا بناخدها ممكن تكون صعبة جدا جدا، مكلفة، بتدفع الزول ثمن غالي جدا جدا. إنفالنتينو يواجه أخطر تمرد داخل فيفا منذ انتخاب رئيس، وما حيترشح للفترة الجاية. دي الحتة الصعبة جدا جدا، وممكن يعني الحرب الثانية دي معروفة، لكن الحرب بتاع اتحاد كرة القدم فيفا كل مرة ممكن يخش حياز حتة صعبة جدا جدا. تعال نشوف تفاصيل صغيرة ونرجع. فشل السويسري جان إنفالنتينو رئيس اتحاد الدول لكرة القدم فيفا في خططه التي تضمنت الاستعانة بمستثمرين من أجل ضخ مليارات الدولارات. ده الموضوع الجاب الهوى في مسابقة الاتحاد، والتي كانت من بينها بطولة كأس العالم، الأمر الذي قد يؤثر أيضا على إعادة انتخابه لرئيس المؤسسة الكروية الأقوى والأهم في العالم. الزول ده فكر، يعني فكرة شنو كانت؟ في إنه يكون في خطة، يعني إنه تستعين بمستثمرين من أجل إنه هم يضخوا يعني مليارات الدولارات في مسابقة الاتحاد، وده جاب المشكلة كله، ومن ضمنها كأس العالم. الجماعة قاموا وقعدوا وقلبوا الدنيا، والشرارة ولعت، وهذا الموضوع ده داخل موضوع صعب جدا جدا، لأنه هو فقد أكبر حليفين. الحليفين ديل منه؟ فقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي هم منه يويفا، هو فقد ده أكبر اتحاد، والتاني الاتحاد الأمريكي الشمالي والوسط الكاريبي الكوكاناف. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه يفقد الحليفين ديل، إنه يفقد الكوكاناف ويفقد اليويفا، دي مشكلة خطيرة جدا جدا. وبعد كده توالت الاتحادات، الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي والاتحادات، ممكن تكون السلسلة طويلة جدا. فزي ما قلت لكم، يعني في قرار انت بتتخذه ممكن يكون ما مدروس، ممكن يكون ما صحيح، ممكن ما يكون في محله، وتبقى المشكلة أكبر من انك تتخيل. فعشان كده دائما التغيير خلي بالك منه، يعني انت يعني بتاخد سكه للتغيير، بتاخد سكه لانك تطلع قرار، تصدر قرار لامر معين مدروس من طرف، مدروس من جهه ما فيه استشارات كثيره. رغم ده هو يعني قدم اعتذر على انه اتنازع عن هذا القرار، لكن القرار يعني حسب المصادر بتقول يعني لانه فقدوا فيه الثقة إنه تاني ينتخب مرة أخرى لإنه يكون رئيس لدورة تانية في اتحاد كرة القدم، رئيس اتحاد الكرة، ودي مشكلة كبيرة جدا. يا سادة الكرام، الموضوع ما سهل في إنه يعني بس أنا أتنازل، الموضوع ما بس إنه أنا أطلق قرار وأقول كلام، لكن أنا يعني بتحاسب عليه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وزي ما قلت لك يعني إنه في يعني ثقافة عالية جدا في الدول العالم الأولى، أنا بعتذر عن الحاجة الغلطة اللي أنا عملته والحاجة اللي أنا قلتها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن مؤسسة زي كرة القدم، مؤسسة زي اتحاد الفيفا، الموضوع ما سهل، لأنه في أبعاد تانية سياسية للناس ممكن بعد كده حتكتشف في المرحلة الجاية. التنازل بيبدأ بخطوة صغيرة جدا جدا. ما في زول بيقوم من الصباح، ما في زول بتقوم كده من الصباح بيقول إنه يا أخي أنا هتخلى عن هذا المبدأ، أنا هخلي المبدأ هذا تاني. ما لا، القصة بتجي واحدة واحدة، وممكن تجي بخطوة صغيرة جدا جدا عشان أنا أقدر أتنازل. ومرات كثيرة لما أشوف الناس بتعمل كده، مرات كثيرة لما أشوف ما الناس بتعمل كده، منو ما بيعمل كده؟ مرات إحنا بنقول حاجات بنتحاسب عليها، يعني يقول لك الناس يعني خلاص الدنيا دائرة كده، الزمن دائرة كده، العمر والوقت اللي إحنا فيه دائرة كده، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. بإنه ضميرك يبتدي يسكت، لأنه أنت شايف كل الناس بتعمل كده، بتتنازل عن مبادئها، الناس بدأت تعمل حاجات ما متخيل إنك أنت يعني يوم من الأيام تتنازل. شنو ممكن تتنازل عنهم يبوظ دنيتك، يخرب دنيتك، يخرب سمعتك، مكانتك وسط الناس؟ شنو اللي تنازلت منه قبل كده شكل لك مشكلة كبيرة جدا جدا في حياتك، ومع مرور الزمن مع الوقت يعني جيت اكتشفت إنه الموضوع ما كان سهل؟ ليه أنا اتنازلت؟ عشان أعيش؟ عشان الناس بتعمل كده؟ عشان أرضي الناس؟ عشان الناس دايرة كده؟ ولا عشان كل الناس بتعمل كده أنا أقوم أتنازل عشان كل الناس بتعمل كده؟ ما هم كل الناس بيعمل كده. إذا الناس بتسرق أنت هتسرق؟ ما الناس كلها سرقت، يعني هل ده يخليك تمشي في السكة دي؟ ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. كل الناس بتعمل كده، المقولة دي عندنا بصورة عادية جدا جدا، ما كل الناس بتعمل كده، حتى في الأخطاء، حتى في الأخطاء إحنا بيجينا دارين نتمسك بالعبارة دي، نتمسك بالحاجة دي، إنه ما كل الناس، ما كل الشباب بيعملوا كده، ما كل البنات بيعملوا كده، ما كل الناس مشوا هناك، حتى هم ماشيين غلط، حتى هم ماشيين الاتجاه ده غلط، حتى هم ماشيين في السكة دي غلط. عشان كده أكبر الانهيارات بدت بتنازل صغير. يعني أنت بكرة ما منتبه وما مخلي بالك إنه الحاجة الصغيرة اللي أنت قاعد تتنازل عنها بتضرك، بتضرك جدا جدا. بالسودان البسيط الموضوع ما داير فلسفة، ما داير بحوث، ما داير يعني لا، لكن داير حقيقة واضحة جدا جدا، إنه أنت بتسمع وأنت شايف، وانت اكتر زول ممكن تكون مريت بالحتة دي، بالألم ده وبالمعاناة دي وبالتجربة دي، انك انت اتنازلت عن مبادئك، اتنازلت عن قيمك، واتنازلت عن حاجة يعني كاد من اسمى الحاجات اللي عندك، لكن اتنازلت عشان الناس بتتنازل، ودي مشكلة كبيرة جدا. نمشي مع الناس زي ما هم ماشيين، ما خلاص الناس كلها بتعمل كده، يلا تعال نعمل كده زي ما الناس بتعمل. خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. في ثعالب صغيرة جدا جدا، في اللي بيجي توسوس لك في أضانك، في اللي بتجي توسوس لك في أضانك وتخرب أي شيء في راسك، فانتبه للناس دي. خلونا ناخد بعض الرسائل ونرجع للحلقة بتاعتنا، نرجع لموضوعنا، لأنه في رسائل جميلة جدا جدا، في ناس كتبوا لنا مرة تانية. ونشوف مارسيل بيرجع تاني بيقول كل إنسان ممكن يمر بفترة ضعف أو يبتعد عن الله، لكن هذا لا يعني إن الله تركه، المهم هو أن لا يستسلم. بداية الرجوع هي الاعتراف بما حدث، ثم التوبة والصلاة حتى لو كانت بكلمات قليلة، والرجوع إلى الكنيسة وطلب المساعدة من الله. الله يفرح بعودة الإنسان أكثر من سقوطه. في أمثلة كثيرة جدا يا مارسيل، والكتاب المقدس دائما هو المرجع الرئيسي، هو كل شيء بالنسبة لنا. قصص اتكلم عن الكتاب المقدس عن ناس كثيرة اتمسكت بالمبادئ والقيم بتاعتها وبكلمة الله، وكانوا ماشيين مع ربنا سكة ودغري. في ناس سقطت، في ناس وقعت، لكن وقوعهم ده خلاهم ينهضوا، وقوعهم ده خلاهم انه يقوموا مرة تانية، ومش يعني يقوموا بس لا، لكن بثبات وبخطة ممكن تكون ما متخيلينها. وفي سقط خالص، وفي ممكن يكون الوقع ساك، يعني وقع ممكن تكون لا رجع فيها، ودي حاجة صعبة جدا جدا، على انه في ناس كثيرة ممكن تقرر على انها تنتحر وتموت رغم انه الموضوع ما كان لهذه الدرجة، عشان ما يتفضح، عشان ما يتكشف قدام الناس والناس تقول. وإحنا أكتر شيء بهمنا في هذه الحياة بنخاف منها الناس، بنخاف من الناس، خاف من ما بنخاف، يعني دي مشكلة. وإحنا بنعترف بهذه الحقيقة إنه ما بنخاف الله مرات، يعني الناس ما بتخاف ربنا، لكن بتخاف من عيون الناس، بتخاف من كلام الناس، وبننسى الله العظيم، بننسى الله الأكثر غفران ومسامحة، ويدينا نعمة ويباركنا وينمي حياتنا مرة تانية. تعالوا نشوف بعض الرسائل. صديقنا سمعان محجوب، صباح الخير عليك، هو بيتابعنا، مرحب بك يا سمعان، الواحد مبسوط جدا جدا بعد فترة من الزمن يا راجل، نشوفك في هذا الصباح رغم التوقيت، مبسوط جدا أخوي سمعان الغالي اللي فقدناه كثير في هذا الصباح. في رحاب، صديقتنا رحاب بتقول التغيير والتنازل وجهان لعملة واحدة. فينا تنازل يحدث، يحدث تغيير بالمواقف، وحين تتغير يحدث تنازل عن رأيك أو مبادئك أو مكتسباتك. دوما هناك ثوابت ومتغيرات، ودوما هناك عدم إصرار وتنازل عن ما لا ينفع أو الرأي الضار أو المواقف السلبية بالحياة الاجتماعية. أحيانا نتنازل لنتعايش أو لتمشي مركبة الحياة، وتتغير تماشيا مع ظروفك الحياتية، لكن أبدا الإيمان لا يتبدل ولا يتغير ولا يتم التنازل عنه. نعم، ودي الحقيقة، ودي الحتة المهمة جدا الختامية يا رحاب، عن الحتة الحساسة والحتة المهمة، إنه ده ما فيه، ممكن تتغير، ممكن الإيمان بتاعك يزيد في ربنا للأحسن وللأفضل، يعني تزيد في الإيمان بتاعك وثقتك في ربنا، لكن تتنازل عن الإيمان بتاعك، تتنازل عن مبادئ، دي مشكلة، حاجة حساسة جدا جدا، ودي ممكن تكون في تحدي. شكرا لك للكلام الجميل يا هلا قسيس متوكل، صباح الخير وتحية طيبة ومرحب بك في صباح. بيقول نهارك سعيد يا حبيب، لك تحية ولكل المستمعين، وسلام ليوكاما في كندا. تحية لك يا سمعان من قسيس متوكل من الصباح، بحقيقة شكرا لك، ومبسوطين جدا بوجودكم انتوا الاثنين مع بعض. وبيصبح علينا سمعان، بيقول صباح الخير أستاذ هيثم حسن، لك أطيب التحيات والمستمعين الغاليين. شكرا يا سمعان وتحية طيبة، نفتقدك ونفتقد كمان لصديقنا الأستاذ كيتشو، إحنا بنفتقده جدا جدا، يا رب إن شاء الله تكون بخير، وزمن طويل جدا إنك أنت ما رسلتنا، لكن أتمنى إنك أنت بخير وعافية. إذن سمعان بيكتب لنا، تعالوا نشوف سمعان راسلنا وكتب لنا كلام جميل، نشوف سمعان قال شنو. قال محتاجين نساعد كل زول بيقع، ونوفر له بيئة آمنة تحفظ أسراره، ويطمن إنه حوالينه ناس لو وقع ما بيمشي فيها أكيد بيرجع وينهض من جديد. الحياة مليانة معافرات، لكن قيمنا تبقى سند تخلينا نتغير للأفضل. أمين يا سمعان، أمين. في حتة مهمة جدا هو بيقولها، نوفر للناس اللي بتقع بيئة آمنة، مش يعني نزيد عليهم المآسي ونغرقهم زيادة، ودي مشكلة كبيرة جدا. لما واحد يقع، لما واحد يغلط، لما واحد يخطئ، يعني احنا بنعرف الحاجة دي قدر شنو، بنأذيه، قدرش ممكن نألمه، قدرش ممكن نخليه إنه هو ما قادر يتحرر، هو ما قادر ينطفئ، هو ما قادر يعود، هو ما قادر يرجع، هو ما قادر يكمل المسير. وبنخاف من السقوط. نعم إحنا بنقول بلساننا آي، ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس لحين لوقت ما لظرف ولأمر معين، في ناس كثيرة بتحاول تتمسك بده، ولكن برضو بتكون خاطة في بال إن السقوط أصعب. فلو أنت فكرت في السقوط قبل ما أنك تفكر الناس دي بتعمل كل حاجة، أنت حتقدر تصحى. وخلي ضميرك صاحي أنك أنت تفكر للأبعد، ما تفكر أنه هسي ده شنو ده الوقت المحدود ده، ممكن كل شيء ينتهي في اللحظة دي، وقبل ما تعمل أي شيء ممكن كل شيء ينتهي. فمحتاجين نساعد بعض، محتاجين نكون قادرين على أنه نحفظ أسرار ونطمن الناس أنه في حوالين الناس لو وقعوا ما بيمشي فيها براه، لكن إحنا كلنا بنكون معاهم. شكرا لك يا سمعان، وتحية طيبة لكل الناس اللي بتسمعنا مرة تانية واللي بتتابعنا. في واحد طلب ترنيمة وأتمنى إنه نخليه هو يسمع، بيطلب ترنيمة للمرنم القس في ليمون حسن، فبيطلب ترنيمة لو سمحت إنه نسمعها ونرجع، لأنه ده طلب خاص، ونرجع نكمل معكم.
1: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.

حسن للكلام الجميل، للكلمات الرائعة، وتحية المجموعة الجميلة كانت برفقتك نسرين محجوب وريتا والمجموعة الرائعة اللي كانت في هذا الأداء. إذا أنا ما بسير في طريق الخطاء، يعني مهما كان الناس يقولوا شنو ما مهم، يعني أمشي مع الناس لأنه هم ماشي، مهما المشاكل بتصير وراي أنا ثابت، إيماني ثابت وعندي ثقة إنه الله هو معي. عشان كده الموضوع مهم جدا، في ثمن، يعني في ثمرة بتاعت الثبات، والثمرة دي تكون أكبر، ولكن النتيجة كمان بتكون أعظم، لأنه دانيال جرب هذا الأمر، رفض يتنازل رغم الضغط. في ناس كثيرة يعني مش بس يعني الموضوع بس كان مجرد إغراء أو لا، كان في أصعب من كده، لكن رفض أن يتنازل عن المبادئ بتاعته والإيمان بتاعه والقيم بتاعته، يعني ما سمح لكل الإغراءات، ما سمح لأي شيء رغم الضغط رغم كل شيء. حتى يوسف رغم الخطيئة رغم الإغراء الموجود، رغم أنه ده سهل جدا جدا على فكرة، ودائما الناس بتتكلم في القصة دي على أنه ممكن كل شيء كان موفر، يعني كل شيء ممكن كان، لكن رفض أنه كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى الله، ودي حاجة عظيمة جدا جدا. الناس العظماء في الكتاب المقدس ما كانوا كاملين، لكن كانوا واضحين في المبادئ بتاعتهم، كان عندهم مبادئ واضحة جدا جدا، وكانت يعني عظيمة جدا، علمتنا الدروس رغم يعني التحدي كبير، لكن الكتاب كتب عنهم كلام عظيم. أما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. لو خسرت فرصة لكن حافظت على مبادئك تعتبر نفسك خسران ولا كسبان؟ لو أنت ضيعت فرصة، لو جاتك فرصة يعني إنك تحافظ، هي فرصة كويسة ولا كعبة؟ لكن في النهاية إنك تخسر المبدأ بتاعك، هل تعتبر نفسك أنت كسبت ولا أنت خسران؟ وده سؤال ممكن بيرجع لك. قبل ما نختم خلونا نقف على نقطة، إنه أنا فعلا قاعد أتغير ولا أنا قاعد أتنازل؟ التغيير اللي بيقربني من الله ولا اللي بيبعدني من الله، ده نوع من التغيير. التغيير اللي بيبعدني من الله واللي بيقربني من الله، هل ده التغيير اللي دائما أنت بتشوفه كويس رغم أنه ممكن تكون كسبت حاجات كثيرة جدا جدا، وممكن تكون استفدت من حاجات كثيرة جدا جدا، لكن أنت بعدت من الله؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتستفيد شنو؟ لو أنت ربحت العالم كله خسرت نفسك. 200 جاتك فرصة وخلتك تبيع مبادئك، تبيع إيمانك وتنكر ربنا وتبتعد عن القيم وتبتعد عن المبادئ. الحاجة دي ممكن تكون صعبة جدا جدا في حياة ناس كثيرة. خليني إنسان أفضل ولا مجرد إنسان وسط ضغوطات الحياة؟ فضميري مرتاح ولا كل مرة ببرر لنفسي وانت بتعمل الحاجة دي؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع. خلينا نفكر في كثير من الجوانب المهمة في الحياة اللي ممكن كثير مرات احنا بنشوف الناس بتعمل واحنا قاعدين نعملها، ومرات ممكن نعلق شماعة احنا متعودين عليها، دي ظروف الحياة. ظروف الحياة خلتني أبتعد من ربنا، ظروف الحياة خلتني أبيع نفسي، أرخص نفسي، وممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا، أتنازل عن قيم، أتنازل عن المبادئ، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. التغيير والتنازل هما بتشابهوا مع بعض، لكن الفرق بينهم كبير جدا جدا. التغيير هو إنك تطور نفسك، ده التغيير، تتعلم من أخطائك، أنا أتعلم من أخطائي، وتعدل سلوكك عشان تبقى زول أحسن. التغيير بيخليك أنت بتنمو، بتمشي في يعني في حاجات أفضل، حاجات كويسة جدا أنت بتمشي فيها، بتنمي مهارات، بتنمي حاجات، بتطور، بتساعد حاجات.

كثيرة جدا، لكن ما بيكسر مبادئك ولا القيم بتاعتك. أنت بتنمو لكن ما بيكسر مبادئك ولا قيمك. زي شنو؟ لما يعني مرات أنت ممكن تكون زول عصبي لكن أنت بقيت زول هادي، كنت بتتأخر وبقيت زول ملتزم زي ما إحنا قلنا قبل في المواعيد، ما كنت عندي مواعيد في أي حاجة بالنسبة لحياتي. أنا ما زول مواعيد، ما زول وفي بالعهود والوعود بتاعتي، وكنت ما يعني بسمع لكن بقيت أحترم الناس. ده التغيير. ما كنت بحترم زول، ما كنت بقدر زول، ما كنت عندي حاجة لزول، لكن زي ما قلت قبل إنه الناس بدأت تلاحظ، ناس بيتكم أهلك أولادك بقى يلاحظوا على إنه أبونا بقى يحترمنا. يعني حتى الحاجات اللي كان بيعملها قدامنا والحاجات ممكن سلوك والألفاظ والكلام، لا هو يتغير، في تغيير حصل في حياته. وما كان ملتزم، ما كان بيجي البيت ولا كان عنده مواعيد ولا كان عنده حاجة لنا ولا كان بيقعد معانا، لكن هسه بيجي يقعد معانا. حتى يعني الصورة دي ممكن تنطبق في أي زول من البيت أو في أي زول أنت بتعرفه بتتكلم عنه، بتشهد على إنه الزول ده يتغير. لكن التنازل هو إنك تسيب مبدأ أو قيمة أو حق من حقوقك عشان ترضي الناس أو عشان تتجنب المشاكل أو عشان تكسب مصلحة. ده التنازل، تسيب مبدأ أو قيمة أو حتى حق من حقوقك عشان ترضي الناس. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا لو أنت في المرحلة دي أو في النقطة دي عزيزي المستمع. بعت مبدأ أو قيمة أو حق من حقوقك عشان ترضي الناس. شنو اللي أنت بعته؟ شنو اللي أنت بعته عشان ترضي زول، عشان ترضي زولة، أو عشان تتجنب المشاكل؟ أنا ما داعي المشاكل. في ناس كده بتقول لك يا أخي أنا ما بحب المشاكل، أتنازل عن حقي، أتنازل عن حقوقي، أتنازل عن الحاجات اللي أنا بمتلكها، خلاص يعني أنا ما داعي المشاكل. ما بمعنى إنه هو لا ما بيخاف، لا. أو عشان تكسب مصلحة، مرات عشان تكسب مصلحة أنت بتعمل كده، بتتنازل. أنت عارف مصلحتك في الحاجة دي، يلا الأمور ببساطة. عشان كده عزيزي المستمع مشكلة كبيرة جدا جدا. التغيير ببساطة أنت بتتغير للأفضل، أنت تمشي للأحسن، تمشي لقدام، لكن التنازل بتخسر جزء من نفسك أو المبادئ بتاعتك. التغيير بيخليك أقوى، لكن التنازل عن مبادئك بيخليك أنت زول أضعف. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كونوا راسخين غير متزعزعين، ودي نقطة مهمة جدا جدا في الوقت اللي احنا فيه، بنحتاج للثبات وعدم التنازل عن الحق رغم كل الظروف، رغم كل الضغوطات. ربنا يدينا نعمة، الله يدينا قوة، الله يدينا الحكمة عشان نقدر نعيش في هذه الحياة. الحياة صعبة جدا، تحديات كثيرة جدا جدا، وبنشوف أمثلة كثيرة جدا جدا قدامنا، وممكن تغرينا وممكن تخلينا نمشي في السكة دي. إذا كان شغل، إذا كان علاقات، إذا كان صداقات، أو إذا كان أي شيء. اليوم الناس كلها ماشية فيهم، ما تتبع الناس، ما تمشي وراء أي ناس، ما تمشي وراء أي فكرة، ما تمشي وراء أي كلام، لا. أفحص، فكر، يعني استشير، أقعد مع الناس الحكيمة، الناس اللي بتقدر توعيك، الناس اللي بتقدر ترشدك وتقدر تكون معك في الطريق. إذا مهم جدا فكر في الصدق والأمانة، احترام الناس، الوفاء بالوعود، تحمل المسؤولية، احترام القانون. ما إنه نخالف وصايا الله، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ما تغش الناس وما تظلم الناس، أرفض الظلم، حافظ على الأسرار أو أحفظ أسرار الناس زي ما قال صديقنا سمعان قبل شوية. المحبة، الرحمة، التسامح، الاحترام، دي قيم مهمة جدا. التعاون، العطاء، الاجتهاد، الالتزام، الحكمة، دي حاجة مهمة جدا. وفي الختام الكتاب المقدس بيقول: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة. دي القيم الجميلة في حياتنا كمسيحيين، ونحن بنقول حاجة دي لأنه هي مهمة جدا جدا إنه دي تكون أساسية موجودة في حياتنا. عشان كده عزيزي المستمع، لو طلب منك تتنازل عن حاجة واحدة في حياتك، شنو الحاجة المستحيل تتنازل عنها؟ إيمانك،
أمانتك، كرامتك، صدقك، مبادئك، احترامك لنفسك، ولا في حاجة تانية؟ شنو الحاجة اللي ممكن يوم من الأيام يطلبوها منك تتنازل عنها؟ أنت ممكن تتنازل عنها. التغيير الإيجابي والتنازل عن المبادئ ده بيخلوا رحلة الحياة ممكن تكون مليانة تحديات. ففكر عزيزي المستمع في أنك أنت اتغيرت للأحسن ولا أنت قاعد تتنازل؟ هل فقدت نفسك ولا أنت اتطورت ولا أنت مشيت ليه قدام؟ فرحلة ممكن تكون شاقة، ممكن تكون مليانة تحديات، ممكن بتصارع في موج ممكن يكون صعب وبراك، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا على أنه ما يكون في زول جنبك عشان يرافقك في السكة دي، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فربنا يدينا نعمة ويدينا قوة، وزي ما قال سمعان محتاجين نساعد كل زول بيقع ونوفر له بيئة آمنة تحفظ، نحفظ أسرار بعض ونطمئن على بعض. سمعان بيرجع بيقول ترنيمة تلخص لنا كيف نسير في الحياة دي وفق منظور إلهي هو الأفضل دائما لحياتنا. اختيار موفق، أجمل ما سمعته في هذا الصباح. شكرا عزيزي المستمع، شكرا لك يا سمعان. المرنم الجميل مارسيل بيقول وقع أخ أو أخت، وقع أخ أو أخت في خطية، فدور الكنيسة ليس أن تدين أو تدينه أو ترفضه، بل أن تشجعه على التوبة والرجوع إلى الله. كنيسة تقف بجانبه، بجانبه بالمحبة والصلاة والإرشاد حتى يثبت ولا يرجع إلى الخطية مرة أخرى، وإذا تاب توبة حقيقية تساعده الكنيسة على النمو الروحي والالتصاق بالله. شكرا يا صديقنا العزيز مارسيل المرنم الجميل، شكرا لك قسيس متوكل، شكرا لك يا سمعان، وتحية لكل الغالين، تحية لكل زول كتب لنا. أتمنى إنك أنت يعني تكون متأكد. عفوا، في رسالة من ملاذ أحمد، ما يعني متمنى عشان ما يكون في زول أنا ما قريت رسالته، لكن في رسالة من ملاذ، ملاذ بتكتب، ملاذ أحمد بتقول التنازل كقوة وحكمة، و بتقول في واحد من الشخصيات بتقول على إنه جلال الدين الرومي يقول التنازل ليس ضعفا بل هو الاتساع الذي يجعلك تتسع للآخرين دون أن تنكسر. ميخائيل نعيمة بقول أن تتنازل عن حقك الصغير لتربح سلامك الكبير، تلك هي الحكمة التي لا يدركها صغار العقول. وبيقول كمان أحمد، بيقول أحمد الشقري بيقول للتنازل في لحظة الغضب ليس هزيمة بل هو حل النجاة، هو حبل النجاة الذي ينقذ العلاقات من الغرق. شكرا يا ملاذ، تحية طيبة لك، ونحن مبسوطين جدا بهذه الرسالة الختامية وبنحييك. إذا أنت بتتنازل، أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ السؤال ده مهم جدا كده في هذا الصباح، ونفكر فيه في رحلتنا، ونفكر فيه مع بعض في مشوار هذا الصباح. أنا قاعد أتغير ولا قاعد أتنازل؟ والموضوع بيحتاج لتفكير عميق جدا على إنه أنا وإنت نقدر نوصل لنقطة في غاية الأهمية. إذا لنا حلقة جديدة بكرة، في حلقة جديدة في موضوع جميل جدا جدا الصباح، أكيد يوم الثلاث، يوم الأربعاء عفوا، أنجي وساردس بكرة في حلقة جديدة، بكرة في موضوع، في موضوع شيق، موضوع جميل، دعوة لكم أنكم تسمعوا. هل أنا بعيش الحقيقة ولا بعيش صورة صنعتها للناس؟ أخذ العنوان ده وفكروا فيهم قبل الحلقة، يعني دي واحدة من الدعوات المهمة. هل أنا بعيش الحقيقة ولا بعيش صورة صنعتها للناس؟ أنت بتعيش الحقيقة، أنا بعيش الحقيقة، ولا دي صورة أنا صنعتها؟

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلين تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب الحين احكي لنا منه.
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جات أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني الزبدي اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل، قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو؟ قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا، قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية إنكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر، يعني زي ما أنا بقرر ده أبويا اللي في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقين قاعدين وكان يسمع في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم: يا أخي إنه يعني إنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها، وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
0: تمام. أيوة، ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع، فأجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22. هنا يسوع هنا بقد إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: إليه الضمير ده عايد
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري أنت قلت 20.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لا يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا الله.
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول أول شيء تقدمت
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: فلما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبوا.
0: أيوة طبعا طازوا.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكن لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان وعبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص
4: فليبذل نفسه فدعا كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: كإنسان جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
4: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفها بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: أي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غايد فأنا بقدر أكون غايد لهم يعني زي ما أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة دزر القلب يهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا آخر آياته وهو قايله وأنا إيش عليه ده هو ال بتاع الموضوع ذاته إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من ده جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هم ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
4: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام موضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا داري أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فيه يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا إعلان جديد عن الله أو شيء جديد اللي معت لي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط أنا في ذهني كويس كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس ذي، سبب شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن
4: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم ممكن تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
4: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت خشيت.
3: هو أنا أنا أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط وأخدم الناس ذي،
4: عايش تكون قريب مني،
3: يكون بسيط أنت بتكون. يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقولوا انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه الجد يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس زي. ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس حاسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
3: الوضعية
2: العبد الزمن ذاك
4: إنه يباع ويشترى
2: ويتك خادم ويتك ما عايشنا. هي صعبة جدا. يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشيء المحيرني إنه المسيح هو كالله، يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد إنه
4: أخدم
2: بعيش إنه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بقت صعبة.
0: بتدخلك هاي
3: مش عبيد انت زول، بس لو خالف في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك انك تكون عبد ده. طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
4: ملكية،
3: ما مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى زول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا شيء.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف. لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها، ولو انت بتلاحظي او حاولتي تستشفي من خلال النص انه كانه انا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبه جدا الم يعني في كلفه باهظه هل انت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، انت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني احنا في حياتنا الطبيعية صعب اشوف مديري في الشغل او الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، او مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. إحنا ما بنقل بالرغم من أهميته عمل النظافة ده بيدوم مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة، يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة، فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا اسمحوا لي يعني إنه أقول مرات كتير ما بشوف إنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول لك خادم، لكن هل بيقبل ساعته تقول لك خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية، بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
4: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره وممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو، وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو، فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت أصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية، لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم إنه صعب عليه، لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
4: أيوة دي الطبيعة البشرية،
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
4: ما هو خلينا الآية دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألناه برضو حنسأله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين، لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود، لكن المسيح صحح المعلومه هنا قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
4: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر
2: وتبقوا ورا وتبقوا يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع اعمل كده.
0: رشيد كلمه رشيد دي مفتاحيه على فكره عجبتني
3: اعمل كده دي وصفه هي هي صعبه وفيها يعني لكن
0: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه يا ريت ما في ترنيمه
2: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
0: بعد الرشيدة
2: بعد
0: رشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي، يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية، عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله وهو اللي بادي من هنا لحد هناك، فهي عايزة لهم حاجتين، هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله، ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح، رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم، لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده، إنك أنت عايز تكون قائد متواضع وأنزل نفسك وأبقى خدام عبد لأجل الآخرين. كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام دي؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
3: صعب انك تقول لذول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا لحد ما قد
4: خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر اقدر احقق الروشيتا اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فهذا يكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل تاك صراحه. الخادم يتمنى قبل
2: يا يا احسن لي. هو احنا يعني ربنا يدينا المغدرة.
0: امين.
2: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني، انا بكلم اللي بتكلم ايك عبد لكن عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت لها بايا، انه ربنا يدينا المغدر الشيء ده. حاسس ان احنا ساكت لو واحد لو واحد يتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
4: حقي.
2: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
2: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالظبط.
0: طيب دارين نسمع ترنيمة؟
4: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الروشتة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه أنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكان لنصف ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشاننا، عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى، عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
0: آمين. شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده، إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح 11. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم وسجنت أكثر منهم وجلدت أكثر منهم وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، بأسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعة المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم.

بكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط، فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان، فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له. ثم تأتي الآخرة، فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول كل شيء، فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح، فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى، فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا. وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية. لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية، والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله،
الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم، لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير، لأن البوق سينادي، فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت، وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب، زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا، الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها، لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم، اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا، وصباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا ان نكون معاكم الليله ونتونس معاكم في موضوع جديد وموضوع جميل. ويعني الليله الحلقه يا جماعه مميزه، الحلقه مميزه يا اخوانا. مميزه ليه يا جماعه؟ مميزه لانه تتميز الحلقات بتميز الاشخاص.
2: يا سلام، أنا زادي اتميزت.
1: تتميز الحلقات بتميز الأشخاص، فمعانا شخصية مميزة. طبعا يعني الشخصية المميزة دي يا جماعة، هذه شخصية مميزة، وطبعا يعني ما هي الحاجة الوحيدة المميزة الليلة، انتم برضو مميزين يا اخوانا. يعني حضوركم معانا يا جماعة الليلة في الحلقة بتاعت الليلة دي حضور مميز وحضور جميل، ويعني اكيد طبعا حنكون مستمتعين جدا بتعليقاتكم، مستمتعين جدا بتفاعلكم، ومنتظرينها بفارغ الصبر. لكن طبعا قبل الكلام ده يا جماعة لازم ارحب بالزول اللي معايا الليلة ده، الزول الحالي اللي قاعدين نقول عليه مميز، الزول قاعدين نقول عليه انه هو زول يعني ممتاز.
2: تعال من الاخر زو سعي.
1: طيب صباح الخير يا سادس.
2: صباح النور يا انجي. حقيقي يعني لو في تمييز في الصباح ده بيكون تمييز جمهور راديو سمر، لانه حقيقي هم اللي بيخلوا بيشجعوا الواحد انه يجي ويتونس ويحكي ويسمع منهم ويتشارك معهم من الصباح.
1: صراحة يعني حقيقة يعني ناس دخلوا لنا من الصباح كده، ويعني أوريدي في ناس حاليا موجودين معانا زي 17 أو 15 نفر. فطبعا يا شباب طبعا طبعا طبعا طبعا أكيد ما في زول بيكون قاعد كده ساي، ما عندنا كلام زي ده. إحنا يا إخوانا إحنا الزول اللي بيجينا هنا ده وبيكون قاعد معانا وبيحضرنا حاليا ما ينفع أن يكون قاعد ساي، لازم يكتب لنا تعليق ويقول لنا صباح الخير ده مبدئيا. وطبعا حسي إحنا داخلين على حاجة مهمة جدا يا ساردس، حاجة لازم نعملها قبل اللايف ما يبتدي.
2: قول لي
1: حاجة مهمة جدا
2: معاك،
1: ألا ولا هي؟
2: وهي
1: إنه أي زول يشارك بأخباره.
2: صح،
1: شفت يعني انت لازم تشارك باخبارك وانا اشارك باخباري، والناس الحلوين
2: ده كل المتابعين يكونوا يشاركونا باخبارهم عشان نعرف اخبار بعض من الصباح.
1: انت اخبارك شنو يا سردس؟ الاسبوع الفات كان عامل كيف؟
2: اخباري شنو؟
1: ودنيتك الفتره دي كيف؟
2: تمام مبدئيا
1: كويس.
2: ممكن نقول تمام صراحه. لا اخباري كويسه، نشكر ربنا يعني الحياه ماشيه كويس. ما في حاجه تتقال كده انه غير انه ده احساسي دايما انه شنو بصحى بلقى بدل اليوم يومين. ده موضوع صعب بالنسبة لي يعني، بقيت أتوتر يعني. إحنا في شهر 8 يعني السنة انتهت يعني،
1: صح.
2: الموضوع ده بيجي لي يعني كل ما
1: أفكر كيف فيه
2: غريب غريب ومخيف، بس ربنا يدي نعمة. ده الحال، إحنا قالوا في عصر السرعة. بس كله تمام،
1: حاجة جميلة صدقني يا أخي. إنه يعني أما في حاجة يعني مفروض تكون كويسة ولا مفروض تكون شنو بالضبط، بس هي يعني الزمن ماشي، فاهم؟ الزمن ماشي، زول ما كان حاسس بانه الزمن بيمشي بالشكل ده يعني
2: بالسرعة
1: دي. بالسرعة دي خالص يعني، ما في زول كان بيعيش النوع ده من السرعة. لكن يعني كل مرة الحكاية دي بحسها قاعد تبقى أسرع
2: من الأول حقيقي.
1: تقريبا كده. انا اخباري صدقني يا سادس يا اخي،
2: كان تخلينا نقوم بالدور اللي انا بحب اقومه دائما. قاعد اقول المذيع دائما هو سال الناس، فانا بحب اتقمص شخصيه الزول اللي بيسال المذيع. يا استاذين
1: طيب ها اسالني
2: اخبارك شنو وكيف كان اسبوعك.
1: يا سلام يا سلام يا اخي، يا سلام يا
2: بيجي مني ينفع ينفع اقعد
1: لا لا بيجي منك. يا سلام، شعور مختلف صراحه. لا المره الجايه حد يتقعد أنا ما بديل. لا لا لا.
2: أنا خليني قاعد.
1: خليني خليني. المرة الجاية. صدقني خلاص كويسة. أنا كويسة لكن شنو بس يعني يعني مبدئيا كده مبسوطة إنه خلصت امتحانات.
2: يا سلام.
1: لكن طبعا خلصت الامتحانات بيجاي. ضغوطات تانية بيجاي طبعا يعني.
2: ضغوطات ضغوطات ضغوطات دش على المرحلة.
1: بالضبط كده. وصراحة يعني في موضوع كده قاعد أفكر فيه طبعا أكيد ما هو الموضوع حنتكلم فيه بس يعني later on ممكن نكون بيتكلم فيه. إحساس إنه أنت ما في حاجة اسمها وقت للفضة تاني anymore خلاص. يعني الإحساس ده يعني أنا بجيت بقول يعني ليه يعني ما في إحساس بالفضاء يعني ليه ما في إحساس إنه زور قاعد كده سايل لفترة من الزمن ليه ده بيجي ما موجود فاهم فبس فيعني لكن ده وقت تاني إن شاء الله حنكون بنتكلم فيه يعني هلا إحنا بنحتاج الحياة أصلاً ولا لأ بس يعني ده ممكن يكون موضوع في وقت تاني بس يعني أزور مرات بكون حاسس نفسه إنه هو داير يعني يروق يهدي اللعب شوية كده
2: 24 ساعة بجد ما بتكفي
1: هاي صدق
2: يعني انا ما اعرف يعني انا ممكن ده سؤال للجمهور وسؤال لكل الناس منو البنوم 8 ساعات واليوم بكفيه
1: مستحيل
2: انا حاسس الموضوع ده بيجي ما يظبط عشان التنوم النوم الصحي اللي هو 8 ساعات نوم وتلقى نفسك مباشر يومك عادي وعامل كل الحاجات اللي بتعملها بقت صعبه فتحس انه اليوم محتاج له ثاني يعني 8 ساعات ده حقة النوم وبعد ذاك شنو ال 24 ساعة اللي ممكن نعمل فيها باقي الحياة
1: وك يعني ناس في اي زول في مجال الاعلام طبعا حيكون فاهم الكلام ده كويس شديد
2: صح
1: وغير مجال الاعلام طبعا هيك في مجالات ثانيه نفس الفكره اللي هو انك انت يعني حتى في بيتكم ما بتفصل من الشغل
2: انت شغال
1: انت شغال يعني انت بتفكر للشغل حتى لو مثلا ما عملت حاجه بيدك عديل يعني لكن يعني انت بتفكر
2: في الشغل ذهنك بيكون في الشغل
1: انت يلا حترجع عشان حتعمل حاجه فلانيه ما افلكش يعني ما بتعرف تفصل خالص يعني
2: ده اصعب حاجه
1: اصعب
2: شيء اصعب حاجه انك انت ما بتعرف تفصل ما بين شغلك و و و وحياتك لانه الشغل مثلا في المجال ده له علاقه بالابداع له علاقه بالتفكير له علاقه بانك تنتج فكره فده بيخلي انه طول ما عقلك شغال انت شغال يعني لو انت لو نايم معلش كمان لو في ناس بيجوا يحلموا ده موضوع بعيد شديد
1: مشكله
2: بعيد شديد
1: لكن
2: لحد ما انت صاحي دماغك دي شغاله بتلقى شنو في حاجه لها علاقه بالشغل جد طيب احنا ما نعمل كده طيب المره اللي فاتت قلنا كده طيب دماغك شغال مربوط ملنك يعني. مع الشغل فاعتقد الوقت الوحيد اللي بتقدر تفصل فيه وانت نايم لكن وانسي مع دماغك شغال للأسف انت بتلقى نفسك يعني بتجتهد
1: بتنجرف ذاته بتنجرف عديل في السرحان في التفكير
2: صح.
1: طبعا يا سارديس في ناس جميلين كده خولينا فكنقرا الكومنتات بتاعت الناس الزنجي الزنجي بيقول صباح الخير صباح النور عليك يا أخي منورنا جدا يا أخي ومبسوط بك شديد شديد شديد شديد شديد ومنورنا شديد وهندلة وصاحبك
2: طب ارحب يا زنجي الزنجي يا أخي مبسوطين جدا إنه نشوفك من الصباح معانا دي حاجة فارقة جدا كمان ملاحظ إنه ده أول تعليق
1: أي أول من البداية صراحة يعني منورنا شديد
2: لكن مفروض تكتب لنا أخبارك لأنه إحنا شاركنا من البداية يعني سلمنا على بعض وعرفنا أخبار بعض فإحنا حابين نسمع أخبارك يا زنجي
1: في كمان أخونا مارتن بيقول صباح الخير على الجميع صباح النور عليك يا مارتن مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا وطبعا أكيد لازم تكمل معنا الحلقة للنهاية عشان حتشاركنا برأيك الوالدة يا أخ روز فؤاد بتقول صباح الخير والبركة صباح النور يا
2: الوالدة يا أم روز يا أخ صباح النور عليك
1: في ميرو بيقول يسعد صباحكم بكل الوان بكل الوان والجمال شكرا كثير يا ميرو يا اخي صباح النور عليك يا اخي مبسوط بك جدا انك انت معانا الليله وطبعا اكيد يا ميرو تكمل معانا الحلقه للنهايه وتشاركنا برايك في موضوع حلقه الليله ريمون يا اخ زولنا شديد
2: حبيبنا ريمون
1: صباح الخير يا حلوين موضوع جميل شكرا لك كثير يا ريمون طبعا يعني يا ريمون ما حيكون الكلام كده اكيد منتظرين منك انك انت تشاركنا برايك في موضوع حلقه الليلة أوكي روف دخلنا في الموضوع دي يا صاحبي دخلنا في الموضوع دي قال السلام والتحية لإنجي وسارديس سلام ونعم عليكم إنجي وسارديس ربنا يبارك البرنامج راديو سمر ويستخدمكم لمسة لقلوب كثيرة مبسوط إنه في البرنامج بيتكلم عن حياته بتلمسنا بجد وبتخلينا نفكر في نفسنا السؤال هل أنا بعيش صورة حقيقية وسط الناس ولا صورة مزيفة؟ السؤال ده شجاع شديد ومعظم الناس بتخاف تسأله نفسها الحقيقة إننا مرات بنلبس أقنعة غصبا عننا صورة المثالي لازم أكون كويس طول الوقت قدام الناس صورة القوي ما بوري ضعفي عشان ما يحكموا علي صورة الناس عايزاها بقول وبعمل الحاجة الترضيهم حتى لو ضد قلبي بس يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم. كيف تعرف نفسك حقيقي ولا مزيف؟ أسأل نفسك هل أنا نفس الزول قدام الناس وقدام ربنا وقدام نفسي؟ بخاف لو الناس عرفت ضعفي ولا واثق إنه نعمة ربنا كفاية؟ بتعب من التمثيل ولا الصورة الحقيقية بتريح الحقيقة بتريح المزيفة بتستنزف. ربنا ما عايز منك صورة، عايز قلبك، لأنه الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يا روف صراحة يعني أنت يعني شنو قفل واحتفظ.
2: وهنا ينتهي الحديث
1: صراحة
2: يعني. وهنا ينتهي الحديث.
1: لا لا بجد أبدعت يا روف، تحب تقول شو يا روف؟
2: صراحة يعني أنا أقول بس يعني إحنا مفروض نقفل كده مبدئيا، لأنه أنت اتطرقت للفكرة بكل تفاصيلها من صراحة. ناحية الصورة المزيفة والصورة اللي إحنا دايما بنحاول إنه نعيش بها قدام الناس، إذا كان الصورة المثالية أو الصورة القوية أو الصورة إنه أنا ما فيني ضعفات، وده حقيقي جدا، وده واحدة من الصراعات اللي بنعيشها، إنه دايما إحنا بنسعى وراء الكمال، وعندنا مشكلة إنه إحنا نكون فينا ضعفة، ما إنه يعني الكلمة بتقول إنه يعني وزي الجميع أخطأ أو إنه هم ضعيف أو وزهم مجد الله، لأنه في النهاية إحنا صح. مخلوقين، فأوقات كثيرة بيكون عندنا ضعفات، لكن ما بنقدر نطلع الحاجة دي قدام المجتمع، حال خوفا من إنه المجتمع ما يقبلنا أو إحنا ما قادرين نتعامل مع الحاجة دي للمجتمع. دي حاجات بحب جدا إنه نحن نكون في يعني ونغوص في الحلقة، نكون بنتكلم فيها، نكون بنشارك فيها. وحاجة تانية دار أشارك بها وإحنا في الحلقة، إحنا ما جايين نجاوب على أسئلة أكتر ما إحنا جايين نطرح ونسأل ونفكر مع بعض، لأنه دائما الصباح في ناس كتير الصباح بالنسبة لهم ده أحسن وقت ممكن يفكر فيه، وفي ناس الصباح ما بيقدر يفكر، لكن بقول إنه نحن بنلزق بأسئلة كده من الصباح عشان أنت تكون صح. شنو خلال يومك إنك بتكون بتفكر فيها وتحاول إنك تتقابل مع نفسك خلال اليوم. يا حتى أنا حاسس فيني إنه أنا بتزيف فيها، وحتى وروما أنا ما قاصد، ويا حتى شنو أنا بقدر أعيش فيها حقيقتي، وحتى لو كان الحقيقة دي مختلفة عن المجتمع عايزه.
1: صراحة يا ساردس يعني أحب دائما نبدأ الحوار بتاعنا ده بسؤال مهم شديد جدا جدا جدا يعني، وإحنا بنحتاج إنه نسأل نفسنا السؤال ده كتير، إنه أنا كشخص يعني ليه أصلا يكون في حاجة مختلفة من المجتمع؟ يعني ليه أصلا يكون أنا عندي صورة مختلفة من المجتمع؟ لأنه مثلا حس يعني إحنا في كلامنا ده يعني عادة مثلا في ناس كتار ممكن يكونوا بيقولوا الحتة دي، يا خليك مختلف، خليك مميز، خليك ما عارف لك فريد، خليك شنو. فدايما يعني الكلام بالذات على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بتدعم النقطة دي شديد. لكن احنا ما فاهم يعني ممكن في جانب كبير جدا ما فاهمينه من وراء الحاجة دي، يعني ليه الحاجة دي أصلا مفروض تكون موجودة، وليه أصلا أنا أكون مختلف من المجتمع، ليه يعني حاجة زي كده أكون بعيشة. يعني لما نتكلم عن الصورة الحقيقية، الصورة اللي هي فيها ما أنا بعمل صورة مزيفة، ليه بعمل صورة مزيفة؟ عشان الناس تقبلني، عشان الناس تقول يا أخي أي ده الولد ده ود أصول مثلا، الولد ده أي ولد مربى مثلا، أي ده تربى على الطريقة اللي إحنا فاهمينها والكويسة والصح والشكل المفروض يكون عليه، والإنسان الشكل المفروض يكون عليه ولد المهندم والمهذب والكلام ده. فدي صورة اللي هي اللي إحنا عاوزين نبقى عليها عشان نرضي المجتمع، لكن الصورة الحقيقية فيها اختلاف. فليه أصلا يعني يكون في اختلاف؟ يعني دي نقطة في الأول محتاجين نتطرق لها.
2: صدقني أنا يعني أنا واحد من الناس بحب سؤال ليه دايما في حياتي. يعني إحنا مثلا لو رجعنا ورا شوية زي ما أنت قلتي إنه الفترة دي يعني من الحياة أو في الحقبة دي من الزمن، الفكرة بقت إنه لازم تنفرد، لازم تتميز، لازم تكون مختلف. لو رجعنا ورا شوية بنلقى الحقبة اللي قبليها كان شنو؟ القطيع.
1: أيوة
2: الناس بتعمل كده، احنا لازم نعمل كده عشان الناس دي قاعده تعمل كده، وليه ما تكون كده، ما فلان عمل كده ونحن لازم نعمل كده. وكان يعني كان الانسان بيتعامل بفكره القطيعه والحشد، او احنا لازم العقليه الجمعيه يسمونها زي الفلسفه دي اللي هو العقليه الجمعيه. لكن لو عيننا هسي في الفتره دي بنلقى الموضوع اختلف، انه في فكره بتاعت انه لا انت لازم تختلف، انت لازم تتميز، انت لازم. فانا بالنسبه لي في الاثنين السؤال بتاع ليه ده مهم. أنا ليه في الحتة دي مفروض أنا أكون بتبع القطيع، أو في الحتة دي أنه أنا أكون بتحرك بالعقلية الجماعية، وليه في الحتة دي أنا محتاج أنفجر.

0: دي حاجه ما ظابطه، واحنا دايرين ناس بتزادنا، واللي هو اصلا احنا زادنا ما عارفين احنا دايرين شنو، لكن يلا دي حاجات كلها صعبه. لما انا اكون مبدئي انه انا اختلف للاختلاف دي مشكله، لكن انا لما اجي اختلف عشان انا عندي رؤيه، عشان انا عندي نظره، عشان انا عندي فكره مستند على اي كان نوع الاختلاف اللي انا بختلفه، انا بكون مدرك لاختلافي. لكن الغريبه لو انت بتختلف لمجرد الاختلاف، الغريبة انت ما قاعد تتميز على فكرة، انت قاعد تتبع القطيع بطريقة تانية، لانه صوت القطيع حاليا بيقول شنو؟ بيقول اختلف. وزمان صوت القطيع بيقول شنو؟ ابقى زي الناس ديل. فلو انت بتختلف لمجرد الاختلاف وفاكر نفسك انت مختلف، للأسف انت محتاج تتقبل الحقيقة دي انك انت تابع صوت القطيع ببساطة، انك انت ما مختلف، لكن انك انت بتحاول تتصنع الحاجة دي، انك بس انا لازم، لا الليلة قالوا كده، لا انا ما كده. طيب شنو يعني؟ بلاقيك ناس كده او كادي انه مثلا هنا في مجموعه عايزين نعمل كذا، لا لا لا لا كذا ما ظابط، اوكي حلو، طيب نعمل شنو؟ ما عارف
1: بس انا ما
0: موافق. انت عندك شو يعني؟ حتى في انك انت يعني تختار خيار او انك تغلط الخيار، ما عشان انت عندك بديل او ما عشان انت عندك فكره، لكن بس عشان انت محتاج تختلف، ودي المشكله.
1: صح صراحة يعني، يعني في الحقيقة ساردس احنا بنمشي طول حياتنا بمفهوم القطيع. يعني اعتقد ما حيكون في حقبة زمنية اسمها مفهوم القطيع تاني انيمور. يعني مفهوم القطيع بس بيختلف الاشكال بتاعته. زي ما انت قلتها، زمان كان مفهوم القطيع انك يعني انت تكون بالشكل المعين بالصورة المعينة، منمط جدا بصورة معينة، تصهر بها قدام الناس وتعيش بها، وده يكون أسلوبك وده روتينك في الحياة وكده. تمام، فده كان صوت القطيع في الوقت ذاك بالشكل ده. الشكل اللي اختلف حسي اللي هو صوت القطيع اللي يقول لك شنو، لازم تبقى مميز، لازم تبقى مختلف للاختلاف عشان انت تكون حاجة، عشان انت تكون يعني بتلفت الانتباه، عشان تكون ظاهر، يعني ناس شايفاك، الناس عارفاك، عارفة ده الزول اللي بيعمل حاجة فلانية. طيب الحياة الفلانية دي ليه أنا بعملها؟ لشنو؟ دي كل حياة إحنا للأسف الشديد بنسأل نفسنا فيها كثير من الأحيان. لكن أنت عارف الحاجة اللي أنا كمان بفكر فيها بصورة كبيرة شديد في الموضوع ده، في موضوع الاختلاف، إنه يعني ما أنا برضو داير أكون بعمل حاجة، يعني فاهم؟ يعني أي زول حاليا وبالذات مع السوشيال ميديا وفكرة إنه ممكن بسهولة تبقى مشهور، بسهولة ممكن تبقى معروف، بسهولة ممكن توصل لحاجة، فطيب ما أنا داير أعمل حاجة، يعني الناس دي كلها عملت، تفاهم؟ طيب ما حس أنا كده يعني، فاهم؟ بالذات زي الجمل اللي هي بيقول لك يا أخي الزول اللي ما طلع لايف تيك توك حسي ده زي عمي الزمان اللي عرضوا عليه الارض ب6 جنيه
0: صح الفكره دي
1: ورفضها فاهم؟ فيلا يعني، طيب ما الكلام ده ما كتير يا مان، انت فاهم؟ حسي يا ربنا كان فوتت موضوع لايف التيك توك ده، ده معناته انا قاعده افوت زي حنك الارض اللي فوتها جدي زمان ب6 جنيه، يعني طيب انا عامل شنو؟ عرفتها؟ ما هي الفكره برضو للاسف انه فكره القطيع سايد كده كده، ما حنعرف يعني ما حنعرف ننكرها، ما حنعرف ننكر وجودها خالص. فأنا برضو الناس دي ما قاعد تعمل، يلا أنا محتاج أعمل. ففي الحتة دي يعني في رأيك الزول محتاج يعمل شنو؟ يعني محتاج يفكر كيف عشان ما يمشي للنقطة دي.
0: يعني أنت جبتي مربط الفرس بتاع قصة شنو؟ إنه أنا بتصنع. الناس دي قلت شنو؟ إنه شنو؟ الناس دي بتعمل، فأنا ما أعمل. فأنا بعمل كده مثلا من مبدأ إنه أنا الحاجة دي مقتنع بها، والحاجة دي في شخصيتي، أو أنا ضد طبيعتي، ولا عشان الناس دي بتعمل كده فأنا بعمل كده. فدي بقت مشكلة كبيرة، يعني ده صراعنا كلنا الليلة مع المجتمع.
1: صح.
0: إنه مثلا المجتمع عايز شنو فأنا لازم ألبيه، وحتى لو الحاجة دي مثلا ما بتمشي مع قيمي، ما بتمشي مع مبادئي، الحاجة دي أنا ما منبا، لكن أنا بعمل كده عشان دل دل دل المفروض
1: يحصل
0: حاليا. فدي مشكلة كبيرة جدا. أنا أعتقد إنه يعني الحاجة دي ببساطة محتاجة وعي، محتاجة إدراك ذاتي، إنه يكون إحنا، أنا الحتة دي زمان ما كنت يعني صراحة بفكر فيها كتير. الحتة دي إنك إنت تعرف نفسك. أنا زمان يعني ده بأمان أنا بقول الحاجة دي، إنه بحس الناس دي بتعين فلسفة، عارف الناس اللي بيجي بيقول لك انك لازم تدرك ذاتك وعقلك الباطني
1: وفي الحركة دي
0: هاي.
1: وطبعا

0: لازم
1: أيوه.
0: لازم
1: بغض النظر وربما يعني شفت الحياة أنا ده ساعة يعني في الحياه دي بحس بقى يا أخوان أن أنتوا بتأوفروا في الأمور صح. لكن لما جيت أخذت الفكرة ببساطة أنت لازم تعرف نفسك
0: صح.
1: لازم تعرف نفسك تعرف أنت منو توجهك شنو وعايز شنو ده بيخليك تقرر أنه الحتة دي أنا ينفع أكون فيها مع القطيع ولا الحتة دي أنا هكون مختلف عنها. وحل أنا ده سؤال برضو بالنسبة لي وللجمهور إنه هل أنت شايف المستمع هل أنت شايف إنه اختلافك من المجتمع دي مشكلة لما أنا الليلة أكون مثلا الناس دي كلها مثلا راكبة فكرة الترند الناس كلها في الترند والناس كلها بتعمل الحاجة which is مفروض كلنا نعملها فأنا ما بعملها فهل دي مشكلة ولا أنا لما أنا ما أعمل الحاجة وانا اكون مؤمن بفكرة بتاعتي انه الحاجة دي انا ما هعملها فانا هنا ما اكون حاسس بانه في مشكلة. انا ابسط حاجة يعني ما فكرة مثالية بس كلكم يعني انت عارفة وكل الناس اللي عارفيني كشخص انا ما بشرب قهوة ما بشرب قهوة أطول مما قمت صح. من الجامعة في حياتي
0: طبعا دي مشكلة طبعا يوم قاعدنا أميرة مشكلة يومية صارت تشرب قهوة
1: دي مشكلة كبيرة حتى مجال شغلي والقعدة الطويلة والتفكير والشغل المجال اللي أنا شغال فيه وداير قهوة ونسكافيه وداير أي حاجة ممكن يشتغل في عقلك مفروض تشربه عشان تكون صح. قادر تكمل يومك لكن أنا ما بشرب قهوة ومن زمان والحاجة دي لفترة من الفترات كانت اتحسست يعني ما بكذب انه الموضوع شنو بالذات ايام الجامعه ولورا شويه كنا شباب فكانت الجبنه دي موضه نتقابل في الجبنه ونمشي الجبنه انا في اصحاب يعني انا بتذكر انا في اصحاب لو سيموا حيضحكوا لكن كان انت عارف في ناس يعني انا لما امشي يعني حفظوني مثلا لما كنا بنقعد في الجنبات ايام الجنبات انا معروف باسم شنو شاي خفيف بنعنى السلام عليكم الشاي زاد لو بيجي تقيل مشكله بالنسبه لي يعني أنا معروف شيء خفيف بنعنى
0: يا سلام
1: ففي أوقات الحتة دي هي ممكن تكون حاجة بسيطة لكن للأمانة في أوقات أنا بشعر يعني بشنو بالحرج والخجل ليه
0: الناس دي كلها
1: يا أخي كان زمان في شنو جبنة فوق جبنة بفنكوش يا
0: دول
1: هندي والحلاوة والحركات أي فأنت وانت عازمينك جبنة اسمع عازمينك جبنة فبتمشي ما قاعد اشرب جبنة
0: كده
1: تونس معاك اساس ان انت طب جاي تونس ولا كيف يعني لانه الناس دي كلها بتشرب جبنة في المفروض تشرب جبنة فكان احساس غريب وحتى مثلا في الشغل وفي المكتب في اي محل لما اقول للناس ما بشرب جبنة في ناس ما بيستوعب كيف انت بتشرب جبنة مفروض تشرب جبنة لانه الحاجة دي يعني مفروض تدعمل فانا لبعض الاوقات شعرت انه يا اخي انا مفروض هل انا فعلا مفروض اشرب جبنة فكان بيجيني احساس انا اشرب جبنه لشنو انا ما حاسس انه انا محتاج جبنه فانا ما لازم اعمل حاجه عشان الناس اللي حواليني مفروض تقول انه انا مفروض اعملها يعني واوقات انه انا محتاج اعرف انه الحاجه دي اصلا انا بحتاج لها ولا ما بحتاج لها في ناس فعلا هم محتاجين للجبنه دي بس انا ما محتاج للحاجه دي فانا شنو ما لازم اعملها فانا يعني اكيد انا في حاجات في حياتي يعني للاسف ممكن انا عملتها عشان الناس عشت زي كل الناس في القطاع بس انا بجيب مثل لانه فعلا في حاجات في حياتنا بنمر بها بسبب الاختلاف اللي احنا فيه بيواجهنا تحديات
0: دي حقيقة
1: أي وفي حاجات كثيرة إحنا بنلقى إنه مثلا أنا عرفت أقاوم موضوع الجبنة ده ما بيعني إنه أنا إنسان واو في حاجات كثيرة ممكن أنا ما عرفت أقاوم زي كل الناس وعديت بنفس المشكلة وعملت عشان المجتمع وعملت صح. عشان الناس فدي حاجة برضو يعني أنا بحس إنه لا يعني دي حاجة صعبة شديد دي حاجة أنا ما بحبذها يعني إنه نكون بنعمل حاجة عشان الناس دائما أنت محتاج تكون تفكر قبل ما تعمل الحاجة أو ما تعمل الحاجة يعني انت بتعمل انت تكون عارف نفسك بتعمل ليه انت ما بتعمل تكون عارف نفسك ما بتعمل ليه صح
0: صدقني يا ساردس كمان احنا كشباب يعني الضغط بتاعنا يعني وهمي
1: ضغوطات
0: وهمي وهمي يعني تعرف يعني مثلا مرات بالنسبة لي ضغطة اهلي احسن لي من ضغطة اصحابي من جد يعني طبعا
1: الحمدي للأهل لكن الأصحاب دي المناسك
0: أيوه وغير كده انت ذاتك شنو يعني انت لما ما يعني ما تجارم فاهم بتكون ما زول كول يا مان انت فاهم
1: صح ما هي دي المشكلة
0: ما بتكون زول كول ما بتكون زول كده يعني ضاب داك زول هزار زول ما بعرف لك شنو زول يلا يقول لك يا أخي انت ما زول الحاجات دي يا أخي انت زول وهمي سايد انت زول مميل انت زول شنو يعني في النهايه الاهل ديل ما هو كده كده انت زي ما بقول شنو يعني بتسمع كلامهم في النهايه فاهم يعني ديل اهلك وديل ناس البيت وما بعرف لك شنو فبتحترمهم بتفهم عقليتهم بتفهم خلفيتهم وكده لكن يلا اصحابك ديل فاهم الشغله بتاعتهم دي بتكون حاره فاهم حاره شيء ودي اما وقعتنا في حاجات كثيره وطبعا يعني عشان في ناس كتار ممكن يكونوا حاليا بيسمعونا ناس مثلا صغار عمرا مثلا ممكن يكون في ناس حتى في عمرنا او في ناس اكبر مننا بس عموما الحاجه دي احنا بنمر بها كتير فكره انه انت كشخص لازم يكون عندك خبره في حياه كثيره في جوانب كثيره في الحياه لما نمسكها على مستوى العلاقات لازم يكون عندك خبره انت زول ما عندك خبره انت زول بتصاي كده انت زول يعني زول انت ده شنو ده حسي انت حتعمل شنو في حياتك فاهم على مستوى العلاقات على مستوى حتى يعني مثلا ناس متزوجين على مستوى مثلا مواقفك مع اولادك مثلا انت مع ولدك بتعمل شنو مع مرتك بتسوي شنو ما بعرف لك يعني مستوى العلاقات يعني هي بالذات في مستوى العلاقات فدايما في فكره اللي هي بتاعت انه يا اخي انك انت لازم تكون يعني مثلا دخلت في 200,000 علاقه طبعا لازم تكون انت عارف كويس يعني زول عندك خبره يعني بعدين علاقتك اللي حتكون يعني اللي حتستمر ديكا تكون انت عارف بتعمل شنو ما بتقول شنو ما بعرف لك شنو فانت لو ما عملت الحاجه دي زين انت فيك عيب انت فيك غلط فيك حاجه ناقصه ما بعرف لك شنو فللاسف في لزمات كثيره تمام بتجي في بنسمعها كثير بالذات للناس اللي ما دخلوا في مرحله الزواج لسه وفي حاجات كتير برضو بسمعوها حتى الناس المتزوجين المتأكدة انه اللي هي الحيدة بتاعت انك انت معقولة معقولة بتعمل كده لمرتك انت مرتك انت قاعدة تجارية في كل حاجة ما بعرف لك شنو نفس الحكاية انت راجلك ده انت راجلك ده معقولة ما بتنادي ما بتقرصيه ولازم تتقرص في وقت الحالي ده لازم تكوني حارة لازم تكوني ما عارف لك شنو فهو يعني للأسف في دائما حاجات احنا يعني بتخش حتى في حياتنا الشخصية وبنبقى احنا في صورتين طيب دي انا ولا دي ما انا ما انا برضو تبنيت كلام من برا يعني في كلام كتير جيت شبعت بيه بقاني حاجه هل دي انا ولا دي ما انا ذاته يعني انا بيني وبين نفسي ما ممكن انا مثلا بمشي الشغل ببقى في صوره الموظفه المثاليه تمام في الشغل وخلاص دول طالبينه مني ما هم دايرين انجي هي شنو هم دايرين انجي الموظفه
1: التاسكات تخلص
0: فخلاص انا بقيت الشخصيه دي في الشغل انتهينا من القصه دي طيب ما في حاجات تانية للأسف حتى في بيوتنا في بيوتنا في علاقاتنا ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- علاقاتنا الخاصة علاقاتنا اللي هي مفروض تكون حاجة يعني تكون انت أحق إنسان في الحتة دي فاهم تكون حقيقي شديد فاهم أحق إنسان دي معلش عذروني على يا جماعة بس يعني دي مصطلحاتي
1: ده من آخر الحق من آخر الحق بيجي أحق
0: أحق إنسان في الحياة دي فبتكون إنسان حقيقي شديد وتكون إنسان يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى انه انا كانجي كده انا كانجي الشخصيه الفلانيه اللي بتحب القهوه مثلا انجي مثلا بتحب النوع ده مثلا من الروتين في اليوم مثلا انجي يعني اكون الانسانه دي ما بحب يقولوا لي مثلا الكلمه دي بحب مثلا اسمع الكلمه دي احب يتصرفوا معي كده ما يتصرفوا معي كده فللاسف اللزمات الكثيره اللي بنسمعها من برا حتى لعبت في شخصيتنا احنا بقينا ما عارفين احنا شنو احنا منو فاهم انا منو طيب انا شنو هل دي فكرتي فعلا هل انا فعلا انسانه اللي هي بتحب تقرص الزول هل انا فعلا انسانه اللي بحب انه مثلا عشان لازم يكون انا عندي خبره فيلا انا لازم اخش في علاقات كثيره هل انا دي انا هل دي انا فللاسف الصوره المزيفه بتخلق فينا حته انه انا ما عارف انا منو
1: دي اسوء حاجه
0: بجد اسوء مرحله انت ممكن توصل لها انك انت ما تعرف بجد
1: انت منوع وانت عايز
0: بتحب
1: شنو
0: بتحب شنو ما بتحب شنو يقول لك شنو ما يقول لك شنو وبالتالي انت ما حتعرف تكون الحاجه برضو بتديها للناس ما يعني برضو انا زي ما انا عاوزه حاجات من الناس برضو الناس عاوزه مني انا حاجات فانا في علاقاتي الضيقه الزول ما يجي يقول لي مثلا انا في الوقت ده انا محتاج يعني مثلا انا محتاجه لوجودك يعني مثلا واحده صاحبتي تيجي تقول لي مثلا انا محتاجه لوجودك في الوقت ده تمام انا محتاجه لانك تكوني معي مثلا تسمعيني مثلا انا حاليا بس دايره ابكي بس قدامك مثلا فنفترض او وات ايفر المهم يعني انا لو ما فهمت انا شخصيا انا كانجي دايره شنو وانا محتاجه لشنو من الناس وبعرف اطلب صح وبعرف اكون الانسان الحقيقيه في العلاقات ما انا ما حعرف برضو اعمل لاخويا الثاني ده او لاختي, ما حعرف اقدم له الحاجه اللي بيحتاجه مني.
1: صح.
0: فبس فدي حته احنا بنقع فيها كتير يعني, لانه زي ما بنرجع ثاني نفس النقطه الاولى انه للاسف صوره القطيع هي حاجه ما بتنتهي, هي حاجه بس شكلها بيختلف, صورتها بتختلف, فكل مره بتخط فينا افكار يعني بس مختلفة من الثانية, فاهم؟ بس بتخد فينا أفكار, لأنه في نهاية صوت القطيع صوت عالي شديد, جدا شديد يعني.
1: يعني ودي حاجة بتخد يعني بتاخدنا لحدة إنه أنا ما حقدر أوقف الأصوات اللي حواليني. ده مبدئيا ما حتقدر توقف الأصوات اللي حوالينك, إذا كان من الأهل, من الأصحاب, من المجتمع, ده أنت طالما أنت دي الدائرة بتاعتك أنت حتسمع, من السوشيال ميديا حتسمع. صح. حتسمع حتسمع. الفكرة إنه أنا شنو الميجر أو المقياس بتاعي اللي أنا بسمعه وأنا بفلتر كيف وشنو اللي بتعامل به وشنو اللي ما بتعامل به. يعني أنا ممكن أقول كم مرة انت ممكن تحس بالندم لانه انت سمعت حاجه او الناس اللي حوالينك قالوا حاجه فانت عملتها او حاولت تعملها وفشلتها. يعني انا شخصيا انا دائما بحب انه ترفلكت الحاجات اللي شخصيتي عشان بعرف اكون فيها حقيقي, لو ما احنا قاعدين نتكلم عن الصوره الحقيقيه. يعني انا مثلا في عمر من حياتي كنت عندي مشكله مع المثاليه, إن أنا عايز أكون الود الكويس المهذب المؤدب الفاهمة اللي هو أبوك السيس وما عارف فاهمة. فده كان ده ضغط ما بتمناه لزول.
0: صح.
1: حقيقي. فأنا كنت بحاول إن أعيش الحتة دي, لكن جواي ومع أصحابي ومع الناس التانية لا في حاجة تانية أنا عايشة. فاللي أنا عايشه ده أنا مرغم به بسبب صوت المجتمع, مش صوتهم بس, توقعاتهم
0: عني. صح.
1: يعني هسه انا دائما يعني اقرب الناس لي انا, وقد يكون الحته دي انا ما اتشفت منها تماما, لكن دائما انا قاعد اقول الحته دي انا زول ساي وما بحتاج زول يتوقعني, ما اتوقع مني حاجه.
0: صح.
1: شكرا. انت اي متوقع انه انا مفروض اكون زول كويس خالص وزول شكرا ده ظنك فوقي وعايزني كده حصدقني انا ما اعرف يعني انا قدرت فبيها ما قدرت. انت متوقعني زول كعب سامع عني, مطلعني زول ما كويس, مطلعني زول وحش, برضو انا ما حقدر يعني ده انت شايف عني وده صورتك عني, فعشان انا ما حقدر اعمل لك فيني ان انا كويس للاخر او ان اعمل لك انا كعب للاخر او ان انا اكون عايش للناس. انا دي حاجة انا بحذر فيها صراحة, ممكن يكون في ناس معرين بحاجة زي دي او في شباب صغار وهم قايمين يعني المجتمع الاسره الناس خاتين لهم صوره معينه. انا ما برفض الصوره بالذات الاسره لانه دي خلافات على النطاق الضيق, انا ما برفض ده, لكن تعال جيب حاجاتك وخد حاجاتك. ما خلاص انا برضو بني ادم, انا بحب شنو عايز شنو عايز ابقى كيف. فلو الحاجه اللي انا عايزها واللي انا بحبها بتطابق مع الحاجه اللي هم عايزين علي تعال نهندله ونمشي مع بعض. ما بتطابق كيف احنا نقدر يعني انا كيف انا ما فقدت هويتي وسط التوقعات بتاعتكم او وسط انكم انتم الفرضيه بتاعت انه انت مفروض تكون.
0: صح.
1: دي حاجه صعبه شديد. فانا بالنسبه لي لا, انت محتاج انك تكون حقيقي عشان تعرف تعيش مرتاح. صدقني ما حتعيش مرتاح والا انت لما تعيش حقيقي. انا وصلت لقناعه يا اخي انت لو كعب هزول كون كعب, بس انت هتكون مرتاح انك انت زول كعب لانك انت عارف انت زول كعب ومقرر تكون زول كعب. انت لو زول كويس عيش زول كويس عشان انت عايز تكون زول كويس فعيش زول كويس. فانت ما هتكون كعب لكن عامل فيها كويس مرات زاد. انت يعني انت انا بتخيل انه انا لو زول كعب فلما انا عشان الناس اقوم اساعدك يهيبكم معاني انا المفروض انا اساعدك. فهمتي؟ فبرضو انا لو زول برضو كويس, لانه دي برضو بتحصل العكس بالمناسبه وده قاعد يحصل انا ما اعرف للبنات لكن في فئات الشباب لما احنا كنا مثلا تينيجرز وكده بيحصل انت لازم تكون زول كول لازم تكون زول بتاع. فانا ما متربي على كده ولا دي شخصيتي.
0: صح.
1: لكن عشان المدرسه عشان المجتمع عشان الدائره الضيقه بتاعت اصحابي فانا لازم اعمل كده, انا لازم اشتم بالطريقه دي ولازم اعمل ولازم اسوي فدمانه, بس انا بحاول اعمل كده وجواي الطريقه اللي انا اتربيت بها. فانا بكون في تناقض او كاد بلقى نفسي شخصيتي فيها اضطراب.
0: صح.
1: انه انا متضايق انا بعمل في حاجات انا ما مرتاح من جواي ان انا بعملها. ليه؟ لانه ده ما انا, ده ما اصولي, انا ما اتربيت كده ولا دي طريقتي. فدي حاجه من الحاجات صدقني انا ما عارف. لكن انت لو عايز تعيش مرتاح اي كان القرارات انت بتاخدها في حياتك عين عين لنفسك, وده ما من باب الأنانية لكن ده من باب إنك تكون عارف نفسك داير شنو بتعمل في شنو. يعني واحدة برضو من الحاجات الصعبة جدا, ويعني أنا ما عايز أكتر في حتة دي لأنه دي حتة بس حقيقية وأنا متأكد إنه في ناس كتير تكون معربة في حياتها
0: حقيقة.
1: حتة إنه أنا عايز أرضي الناس. أنا سنة من السنين في حياتي شخصيا كساردس والناس بعرفوني لي سنين ورا صاحب الكل وبرضي الناس كلهم ودار اعمل اي حاجه لاي زول وممكن ما اعمله لكن بس بقول لك هاي قدام بس انت قدام انا اقول لك لا انا ما عندي لا لا مستحيل بس قدام. انا لقيت نصيحه من شخص يعني في حياتي صراحه قام قال لي يا اخي انت عارف يا سارج انت زول ضابط شديد وانا بتكيف لشخصيتك لكن انا عندي لك نصيحه. قلت له شنو؟ قال لي اتعلم قول لا.
0: صح
1: هي صدمتني. كيف يعني؟ يعني كيف اتعلم اقول لا؟ قال لي لا لا اتعلم قول لا. الناس هتزعل, الناس هتتضايق, بس مع الوقت هتعرفك وتحترم قراراتك وهتتعامل معك كده.
0: صح
1: وصدقني اسي في ناس انا عارفني ومعانين معي وين جيت اشهد لحته لا دي, فانا بيجي انا يعني اتعلمت حتى انه لا لا انا لا لا, لا. انا لو حسيت انه انا ما مرتاح في الحته دي بقول لا. ولقيت دي ريحتني انا ارتحت. لكن حال ده ما خسرني ناس, خسرني ناس. هل في ناس شافتني انه انا كعب؟ شافوني انه انا كعب, لكن في النهايه انا بقول الحقيقه جواي انه انا مرتاح انه اي انا بعمل الحاجه او لا انا ما مرتاح فانا بعمل الحاجه. ياما ياما مثلا يعني مصطلح المواسير زمان في زماننا ده كان اسمه مواسير. ياما ادينا ناس مواسير ونعتذر لهم صراحه, لكن كان ليه؟ كان عشان بس عايزين نرضيهم. اعمل كده خلاص تمام, لكن انا ما بعمله لانه انا ما قادر اعمله. كيف في نفس الوقت انا ما قادر اقول لك انا ما بعمله يعني ما قادر اعمله فهمتي؟ فلا لا يا جماعه الحياه ابسط من كده. الناس تخط بكوره واطه تحدي الدنيا. صح. العمر شنو جاري؟ الشغله دي زهمه فبس ريح نفسك يعني. لا لا اي اي حاول انك تعيش حقيقي يعني في في في الحاجه اللي انت عايشها عشان ده بيساعدك وبيساعد الناس اللي حواليك. عشان اللي قبلك هيقبلك بالجد ورفضك اتس اوكي. انا ما لازم دي ذاته يعني تعال نخط يعني نخط خطين تحت الحته دي. ليه الناس كلهم يقبلوني؟ عندي مشكله انه في ناس ما قابلني. اتس اوكي يعني دي ما حاجه غلط.
0: لان انت عارف كمان يا ساردس يعني مرات ما بيكون في تسويق لناس فاهم, فالتسويق ده بيعمل لك مشاكل اللي هو ياخذ زول ده ما في زول ما بيحبه, الناس كلها بتحبه فاهم. فيلا اي زول اي زول حرفيا اي زول في الحياه دي يعني عنده في في زول في حياته اللي هو الشخص ده الناس كلهم بيحبوه والناس كلهم ما بعرف لك شنو بتاع, وكمان عيب لو كمان بقى اخوك. يلا دي مشكله كبيره لانه بتبقى ابو المقارنات فاهم. المقارنات كلها بتكون في الحياه دي انه انت يا اخي ما تخليك زي اخوك يا اخي. انا اخوك ده بيعمل شنو ما بعرف. فهي للأمانة يعني موضوع إنك ترضي الناس في جانب منه تاني إنه أنا ما عاوز أكون براي برضو يا ساردس تفاهم. ما أنا ما عاوز أحس إنه أنا براي, أنا اللي بفكر كده, أنا اللي بتصرف التصرف ده, أنا اللي بشعر الشعور ده, أنا اللي بقرر النوع ده من القرارات, يعني أنا اللي بعيش النوع ده من أسلوب الحياة, يعني أنا اللي بقول الكلام النوع ده من الكلام. ما أقدر أحس نفسي إنه أنا براي اللي بعمل كده. فشعوري بانه انا عاوز اشعر بالانتماء, اشعر بانه انا قاعد في مكان الناس شبهي, هو ده احتياج ده يعني. ما في زول فينا ما بيحس نفسه انه هو ما محتاج لانه زول يكون بيشبهه يعني دائما يعني يعني ما زي ما بقول شنو يعني موت الجماعة عرس. صح
1: ايوه
0: موت الجماعة عرس عديل. فزول في جواه وفي الاحساس ده اللي هو موت الجماعة عرس يا اخ كلنا سقطنا. ما كلنا سقطنا
1: كلنا
0: فالدنيا نسقط. لذيذة يعني احنا كلنا حصل معانا كده, احنا كلنا مثلا مرينا بالموقف الفلاني. فبحس انه ما الموضوع انا مقصودة به وانا كده براي فاهم, او مثلا ما بحس انه انا شترة كده وبعمل الحاجة براي ذاته, لانه اي زول فينا بيحتاج لشخص في حياته, بيحتاج للناس في حياته عرفتها. فانت وانس انك انت بقيت بتعمل حاجه براك حتمل, ما حتعرف تكمل فيها اصلا, وحتحس بانه في حاجه غلط.
1: ودي طبيعتنا يعني دي طبيعتنا انه الانسان كائن اجتماعي يعني احنا ما بنقدر نعيش برانا ولا في زول بيحبز انه يفصل نفسه من المجتمع.
0: صح.
1: لكن برضو في حقيقه انه انا دائما بقول الناس دوائر مرات كثيرة أنا الدائرة اللي أنا فيها بحس إنه أنا الدائرة دي لو طلعت منها ما في دائرة تانية. دي ما حقيقة.
0: صح.
1: صدقني الناس دوائر. أي إن كان طريقة تفكيرك أي إن كان أعتقد إحنا كبني آدمين الحاجات اللي بتتكون فينا والاختلافات اللي فينا مرات بيكون تأثير المجتمع الأسرة وتيفر. لكن صراحة أنت لو فكرت تطلع من الدائرة دي هتلقى دائرة تحتويك. أو وأصلا فكرة دي إنه أنا دائرة ناس تشبهني أو أنا دائرة زول يشبهني زول شبهي. سؤال الزول الشبهك ده هل بيعني ما بيختلف معك؟ بيختلف
0: كل الاختلاف.
1: ما في نسختين منك. صح. ما في نسختين منك. أي إن كان سارت تزدلق مثلا زول وفردته أو إنسان هو شايف إنهم تحركاتهم وحاجاتهم كلهم سواء لا بيكون في اختلاف. لأن أنت ما نسختين. فحدت إنه أنا الخوف من التوحد والخوف من إنه أنا أكون وحيد دي هي حتة صراحة حقيقية وكلنا بنحسها بس محتاجة منك شجاعة إنك تاخد خطوة.
0: صح.
1: إنه تقول أنا كده والواحد واثنين وثلاثة دل أنا فيه صدقني هتلقى ناس بتقبلك وهتلقى ناس هتتعامل معك. وكمان في ناس بتحب إنها تتعامل معك وإنت حقيقي أكتر من إنك إنت تكون مزيف.
0: صح.
1: يعني كل ما إنت تكون حقيقي بتريحني. يعني أنا بصراحة واحد من الناس عندي شخصيات أنا بكيف له بس عشان هو مختلف من الناس. أنا الزول اللي بيعجبني فيه إنه ما مع الناس. فده ما حاجة كعبة فيه بس دي حاجة كويسة وهو زول عنده شخصية ودائما هو بيحس انه يعيش كده. فلا خلينا ما نخاف انه احنا نكون بطبيعتنا او انه لو انا بقيت بطبيعتي ده ممكن يعزلني وممكن يعيشني. صح. وحيد. فلا انا بشجعك انه لحاول انك تكون حقيقي مع اللي حواليك وصدقني الزول اللي بيحبك او الزول القريب منك او الناس اللي في دائرتك الحقيقية تعال ناخد برضو مارك في الحتة دي حيقبلوك زي ما انت. لانه زي ما انت دي مش انا بقول عشان انت مثلا فيك عيب فالناس دي بتتقبلك شفقة لكن لا بجد انه ربنا ما خلق انسان يعني كعب او انسان ما كويس. لكن انت كل ما تكون حقيقي بتساعد الناس حتى لو في مشكلة انها هي تساعدك انك تطلع من المشكلة دي وانها تتقبلك وانها تتعامل معك.
0: حابة نقرأ كومنتات الناس اللي كتبوا لنا. في ميرو بيقول أنا الوحيد بنوم 8 ساعات وبصحى نفس الوقت بدون تنبيه. صدقني أخذت زول. أنت حقيقي.
1: أنت حقيقي جديد.
0: أنت حقيقي صدقني يا ميرو يا أخ بجد حياة جميلة. ريمون توتو بيقول الشخص الراسم لنفسه صورة مزيفة ما حيعترف أنه راسم لنفسه صورة مزيفة بس الناس حتعرف. يا ريمون يا أخ صدقني كلام جميل لكن كده وضح لنا يعني فكرتك أكثر. هل هو ذاته يعني هل هو ذاته عارف نفسه إن هو راسم لنفس الصورة مزيفة؟ لأنه مرات بجد في ناس ما عارفين ذاتهم إن هم للأسف يعني أسف الشديد. لكن كده وضح لنا وجهة نظرك أكتر. حبيب بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالصحة والعافية. شكرا لك كثير يا حبيب يا أخ منورنا جدا جدا. كده شاركنا رأيك شنو يا حبيب بموضوع حلقة الليلة وقول لنا رأيك ووجهة نظرك في الموضوع. شهاب الدين بيقول صباح النور عليكم. انت ممكن تكون حقيقي لكن في نفس الوقت بتطمح تغير جزء من شخصيتك بتكون مثلا اكتر ايجابية لانه مثلا في ناس بتكون بيكونوا نمو في مجتمع سلبي شديد لذلك الوحيد بيكون بحاول يتصنع حتى يصبح زول الشبه المثالي. يا شهاب صديقي انت قلت نقطة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة شديد انك انت بتكون عاوز تخد النقطة دي في حياتك عاوز تبقى الحاجة دي أصلا يعني فإنه تكون حتى جزء من شخصيتك وتبقى حاجة منك يعني فدي نقطة جميلة شديد ودي حنجي نتكلم فيها أكتر يا شهاب لأنه دي أعتقد أغلب الناس حتكون دي الأسئلة أصلا في راسها يعني لكن بس نقرأ كومنتات نرجع للكومنت ده تاني. الزنجي بيقول الحمد لله بخير صراحة في فترة قبل الحرب كنت أجلس مع مجموعة من الأصدقاء وكانت تلك الجلسات مفيدة جدا كنا نتبادل الخبرات وكل واحد يستفيد من الآخر ويقدم النصائح والمساعدة وأنا بجد استفدت منك كثير يا ساردس في برامج الحاسوب. يا سلام يا أخي
1: حبيبنا يا صدقنا يا زنجي يا أخي أول حاجة يعني شوقات ما بتتوصف لفترات عشناها قبل الحرب يعني كنا فعلا يعني الناس بتتجمع وبتستفيد من بعض من المجالات المختلفة وكل اللي بقوله لك يا أخي ربنا يحفظك كن بخير وربنا يجمعنا مرة تانية يا أخي. وصدقني ده البسيط يعني, ولا حاسوب ولا حاجة يعني, ده الفيل البسيط الزول بيحاول إنه يكون بيساعد بوه أخوانه عشان كلنا نكون في منصة واحدة من من من العلم والتعلم يعني.
0: عادل بيقول أسعد الله صباحكم بكل بشريات الفرح الجميل ودامه لكم بدوام الصحة والعافية. السؤال المطروح, كيف أستنجد نفسي من انعكاس الصورة المزيفة, علما بأن الحقيقة أصبحت ترى تخلف أو إنسان متخلف؟ يا عادل صدقني سؤالك جميل, سؤالك حلو شديد, وسؤالك للأمانة أي بجد. وعلى فكرة سؤالك ده حيتجاوب عليه بعد ما تاني نرجع للنقطة بتاعت شهاب الدين, التعليق بتاع شهاب الدين ونتناقش فيه. السؤال ده حيتجاوب عليه تلقائيا, فخليك معانا يا عادل وخليك قريب ما تمشي بعيد. سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر, معاكم صديقتكم سارة دفع الله من الجزيرة. موضوع الصورة الحقيقية يا جماعة, بقينا بنعيش عشان الناس تضحك ونحن موجوعين, بنقول أنا كويس ونحن منكسرين من جوا, بننشر الصورة الضاحكة ونحن برانا بنبكي, راسمين صورة مزيفة ناجحين مبسوطين ما عندنا مشاكل, لكن الحقيقة كلنا بنقع وكلنا بنتعب وكلنا محتاجين زول يسندنا. طيب كيف نعيش الصورة الحقيقية؟ كيف نعيشها لما نتصالح مع نفسنا أول, نغلط ونعترف, نتعب ونقول تعبان, نفرح ونعبر, ما نخاف إنه لو ورينا ضعفنا الناس حتبعد. الناس الحقيقية بتقرب أكتر للزول الحقيقي, أما الصورة المزيفة بتتعبك وبتتعب الناس اللي حولك. فأنا أختار أعيش حقيقي بوجعي وبفرحي, عشان لو وقعت ألاقي زول يشيلني وأنا حقي ما أشيل صورة ما موجودة أصلا. شكرا لادي سمر يا صديقي, شكرا لك أنت يا سارة يا أخي, أنت شكرا بجد يعني, شكرا لك كثير للكلام الجميل ده وللنقاط اللي ذكرتيها, نقاط حلوة جدا. حابة نرجع تاني للتعليق بتاع شهاب. إنه أنت بتكون عاوز تخد حاجة معينة أو تتبنى فكرة معينة أو مبدأ معين أو تصرف معين, لغة كلام معينة لنفسك فتضيفها لشخصيتك. فكيف أقدر أفرق بين إنه دي صورة مزيفة, وكيف أقدر أفرق بين إنه أنا زول بحاول أبني في شخصيتي بصورة كويسة؟
1: طبعا ده سرعة التغيير, ودي مشكلة كبيرة, ودائما انت بتكون عارف, لكن الضغط بيجيك من برا, ضغوطات ضغوطات ضغوطات ضغوطات. ابسط حاجه يعني, انا بتذكر زمان ايام المعهد بتاع الانجليزي والديبيت والديسكشن والكلام ده, واحده من النصايح اللي بقدمها الاستاذ انه يا اخي انت عشان تتعلم انجليزي لازم تمارس شنو اللغه وتكون شجاع شنو
0: تتكلم
1: حتى لو بتغلط. اها, فكونا مارجين عشان نمارس اللغة. فانت مجرد ما انك قاعد مع مجموعة عشان انت قررت عايز يعني انك تتعلم اللغة, فانت بتحاول انك تتكلم لك كلمات بالانجليزي عشان انك انت يعني بتحاول انك تغير الحاجة دي فيك, ده مالو ده فجأة كده عمل لي نفسي بعرف انجليزي. وان ده انا في حاجة مطلقة زمان بقول لك شنو, كورسات السوق العربي ده ضغط, ده ضغط. انت هنا يا تقرر تنسحب تكسر الحنك عشان ما يطلعوك بيض زي ما تقول, يا شنو يا انت صح. عارف نفسك بتعمل في شنو, وعارف انك انت بتعمل كده عشان بكره انت عارف نتيجه الحاجه دي
0: صح.
1: فدي هنا انا اعتقد انه ده اقرب لمثل لحته انه انا اتبنيت حاجه معينه عايز اعملها, لكن في نفس الوقت بمر بضغط انا لو ما مدرك للقرار اللي انا واخده او ما مدرك للفكره اللي انا واخدها, ده ممكن يعرضني لانه الناس تشوفني انه انا بتصنع او انا بتزيف
0: صح.
1: فهنا انا لو خدعت يعني خدعت او انه انا يعني تعطيت للفكره بتاعت الناس عني, ممكن شنو, ممكن اكسر الحنك
0: صح.
1: انا قررت مثلا يا اخي انوم بدري, فاصحابي بيسحروا الساعه 10 جاد يا جماعه معلش انا همشي البيت عشان انا عايز انوم. المرة الأولى خلوك, مرة تانية, مرة تالتة بكون عندك صاحبك كده, لا انت لا يا واد دي ولا قابل فيها, في انت دايما في صاحب زي انت يا زول مالك لا يا واد دعمل فيها امور الحمام ده دار تنوم بدري وكيف كيف مالك دار تعمل فيها صحي ومالك يعني في انت. فانت هنا يا انت تكون مدرك انه انك انت فعلا واخد قرار انك عايز تعمل الحاجة دي, او انه الضغط حيكون عليك كتير وفي النهاية حتنسحب. فصراحة اجابت لي انه يعني درائي ممكن يكون غلط وممكن يكون صح, اكيد قابل لانه يعني عيد النظر فيه، بس دايما الحاجة بتتعرف منك انت اكتر، انه انا لما اخدت القرار ده، لما انا عملت الحاجة دي بالطريقة دي، لما انا عملت كده، انا عملته عشان انا فعلا واخد قرار وعارف نفسي بعمل في شنو، ولا انا عملته عشان مثلا يا اخي انا شايف الناس دي يا مادة الموضة انه تتكلم انجليزي، يعني فهمت
0: صح
1: انك بتجد لك كم كلمة كده انجليزي، فانا بحاول اعمل كده. فده السنسر الوحيد او ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن اقدر اقول لك انك انت بتعرف فيه الفرق، وكمان بديك دافع انك تكمل، او انك انت للأسف تحس انك انت فعلا الناس دي شايفاني انا متصنع وانا الموضوع ده ما جاي معي، فانا هنسحب منه.
0: تعرف كمان يا سردش، عشان بحس انه في الموضوع ده بالذات انه انا في الاول لازم اعرف انا منو وانا دير اوصل لشنو، دي حاجة بتسهل علي الكثير. تمام. بالاضافة لانه انا قاعد اسمع من وين، ما انا برضو لما اكون دير اضيف حاجة لشخصيتي جايب السورس ده من وين، المنبع بتاع الحاجة دي شنو. طيب انا من شفت انه يا اخي انا لازم اكون انسانه مثلا بعرف اكون بقول كلام ايجابي، يعني ما انسانه دائما سلبيه، ما زي الناس السلبيين كل الناس بيقعدوا يقولوا كلام سلبي سلبي سلبي وبيسبوا وبيلعنوا يا اخي، والحياه دي ما عارف ريكشن وبتاعه والدنيا دي ما ماشيه كويس وما بعرف لك. انا ما ادري اكون انسان ده، ادري اكون انسان ايجابي. طيب الحاجه اللي خلتني او المنبع بتاع انه انا تجيني فكره بتاعت انه اكون انسان ايجابي دي، المنبع ده شنو؟ من وين جاء الحاجة دي أصلا؟ الفكرة دي جات من وين؟ لأنه أكيد أنت مثلا لما جات الفكرة دي جات مثلا أنت شفت زول، شفت زول هو بالشكل ده. يعني الإنسان دائما إيجابي ذاك، دائما كلامه كويس ما أعرف لك شنو. فأنا لما أعرف أنا كنت شنو، وأعرف أنا المصادر بتاعتي هي ذات شنو، ده حيفرق كتير يعني. ودي الحاجة اللي حابين نأكد عليها أكثر، إنه أنا كل ما كان مصدري مصدر بجد موثوق، فعلا شايف صورتي بصورة حقيقية، فعلا شايف قبول في المكان ده، كل ما أنا حأكسب، كل ما أنا حعرف أمشي صح. للأسف إحنا عشان معتمدين بصورة كبيرة شديد على الناس، ومعتمدين بصورة كبيرة شديد على إنه الناس بتقول شنو، معتمدين على الحاجة دي بشكل ما يعني احنا ذاتنا ما مدركين ليه تمدح احنا للدرجه دي، فاهم؟ ما مدركين الحاجه دي. يعني دايما بتذكر قصه هارون اخو يعني اخو موسى النبي
1: موسى.
0: هارون ده يعني لما نيجي نشوف مثلا هارون نشوف موسى بنلقى انه الموضوع مختلف شديد، الموضوع مختلف بيناتهم هما الاثنين. يعني هارون الناس ضغطوا بيه جاي ضغوطات ضغوطات
1: ضغوطات شهر المرحلة
0: بجد. قام عمل لك الصنم.
1: اي لو تمام. موسى يتأخر هم
0: موسى ده يتأخر اهو موسى ده وين وما بعرف لك شنو، والشعب يتزمر
1: كل الناس
0: اي فيلا خلاص قام لملم لك الذهب كله، قام عمل لك
1: دارين الناس
0: ويعرفهم عمل لهم طوالي ما في مشكلة، وهو ذاته ما عمله لنفسه
1: مخترع. ايوه
0: يعني هو ما مخترع بالحاجة يعني يا هارون يجي سؤال جوهري، انت ذاتك ما مقتنع بالحاجة يعني بجد، وده على فكرة بيعبر عنا كثير.
1: ده حقيقة وكانت كثير احنا بنعمل
0: احنا كده. أيوة. يعني هارون قام عمل لك يا زول الصنم ده عمله للناس، وشنو الناس دي يا زول لفت لك وعملت القصص وبتاع وكل الطقوس اللي بيعملوها للعبادات والكلام ده
1: الالهة الوثنية.
0: يعني كانت خيانة عظمى، فاهم؟ خيانة حقيقية عظمى لله. يعني
1: هو نفسه ما كان يعني دايما نرجع لده، هو نفسه ما مقتنع
0: ما مقتنع بالحاجة،
1: لكن عشان هم طلبوا ده
0: بالظبط
1: هو عمل كده.
0: فلما موسى جاء يعني جاء ونازل باللوحين وكان زعلان جدا وكسر اللوحين وده كله عشان هو زعلان على الشعب ده وزعلان على انه هم كيف بيعملوا كده قدام ربنا، ورغم انه هو كان زعلان وكان بيغضب جدا مرات كثيره وعمل حاجات كثيره تصرفات فيها انه هو غضبان وبيعبر عن غضبه للناس، لكن كان دائما مع ربنا كان الموضوع بيكون مختلف. يعني دي الحاجه كمان بتعجبني شديد في موسى النبي، انه كان بيمشي قدام ربنا وبيشفع من اجل الناس. يعني طيب يا رب يا اخي عشاني عشان خاطري يعني
1: دل مع شعبك
0: دل شعبك بالضبط كده. فكان دائما بيعمل الحته دي رغم انه هو يعني، ودي انا بحب اشوف انه دي كانت اسمى انواع الـ الصوره الحقيقيه اللي عرف انه يعيشها موسى. انه موسى شبع صح.
1: ايوه
0: موسى شبع صح، هارون ما كان شبعان للاسف. هارون كان معتمد على شبعه وعلى الانتماء بتاعه للشعب، ما كان معتمد على الحاجه دي من مكانه الصح. لكن موسى كان معتمد على الحاجة دي من المكان الصح، والحاجة خلته إن هو يعرف أصلا يعني شنو إن يكون الوقت ده كله بس ماشين مع ربنا، ويعني شنو هو يقود الشعب الوقت ده كله إن يكون بس بيعيشوا لربنا، وإنه وقت الخيانة يكون بيقف ضده، وقت إنه الشعب كله داير حاجة معينة هو يرفض الحاجة دي وما كان بيخضع للشعب. الحتة دي ده بيدل على إنه هو كان عرف إنه يشبع صح، عرف إنه يحدد مكان انتمائه صح، وعرف يعني شنو هو ماشي لوين، يعني صح. هو داير يعمل شنو أصلا ودار يسوي شنو ويمشي لوين. هل موسى ما غلط؟ غلط كتير، غلط كتير. وأكبر حاجة يعني لقاها موسى إنه هو ما يعرف يخش أرض الموعد. أيوة. لكن في نفس الوقت كان موسى إنسان مميز، كان إنسان حقيقي، وربنا يتعامل معاه ويستخدمه فعلا عشان هو كان حقيقي، واستخدمه فعلا عشان يعرف يقود الشعب، رغم إنه هو كان موسى برضو تمتم ما بيعرف يتكلم، مش يتكلم لك قدام فرعون، أو استخدم هارون إنه هو يكون بيتكلم. فكان في حلول، لكن ربنا اختار إنه هو يستخدم موسى
1: صح
0: كشخص، اختار إنه هو يستخدم ده. فيعني الحاجة اللي بشوفها إنه هي الكور الحقيقي في النقطة دي، إنه إحنا نعرف نشبع صح عشان نعرف نعيش صح، ونعرف ننتمي ذاته صح
1: حقيقي.
0: يعني إحنا ذاتنا لما نكون دارين ننتمي وسط ناس يبدأ احتياج طبيعي، لكن أنا لازم أكون بستمد انتمائي الحقيقي ما من الناس،
1: من المصدر الحقيقي،
0: من المصدر الحقيقي، عشان أعرف أكون وسط الناس ديل، وأعرف أكون بقول إنه أنا جزء من الناس ديل، وأنا بنتمي للفئة دي مثلا من الناس، أو المجموعة دي من الناس. أنا لازم يكون عندي انتماء ثابت، انتماء ثابت وحقيقي ما بيتغير، ما في حاجة بتهزه. فللأسف إحنا مثلا مرات يا ساردس بنسعى إنه نثبت الانتماء بتاعنا الأرضي
1: للناس أو للمجتمع،
0: لكن ما بنسعى إنه نثبت انتمائنا لربنا.
1: ده حقيقي. يعني أنا فارق معي لما أنت بتذكري في شخصية موسى، وده من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا. يعني من الشخصيات اللي بجد لما تقعد تقرأ عنها كده بتعرف إنه هو كان شخصية تفاهم، يعني شخصية حتى قدام ربنا بيحاجك ربنا في حاجات، إنه ليه ده شعبك إنك ما تعمل فاهم. فدي شخصية صح. يعني شخصية قيادية حقيقية، والحتة اللي أنت بتقوله فيه إنه هو عارف هو منو بيعمل في شنو. يعني الكلمة بتقولي إنه شنو، إنه موسى عرفك وشعبك عرف شنو، عرف عمالك. فالشعب كان شاف عجائب بتاع ربنا، شاف عظمة ربنا، لكن موسى كان بيعرف ربنا. كان بيعرف ربنا كشخص. والحاجة اللي أنا دار أقولها، وده سؤال الصباح وأنا جاي يعني بفكر فيه، إنه حياتنا بتكون كيف لو إحنا مدركين عايشين بإدراك إنه يعني الحاكم أو الشخص الوحيد اللي عنده حق إنه يكون يعني بيحكم أو إنه يكون بيلقي الحكم على حياتنا ده ربنا أو ده الله. هل تصرفاتنا هتكون نفس التصرفات ولا لا؟ كم مرة إحنا بنحاول نرضي الناس من غير ما نفكر في ربنا في الحتة دي رأيه شنو، أو الله عايز مني شنو في الحتة دي،
0: منو الحكم؟
1: لا، المجتمع عايز شنو. أنا مفروض أعمل عشان الناس، أنا مفروض أعمل عشان، حتى لو ما بيجي عشان الناس، الموضة بيجي تقول عشان شنو؟ عشان الأنا. أنا بسمع في بودكاست بتكلم عن حاجة صعبة شديد، بقول لك إنه الحقبة دي حقبة تأليه الأنا. كلام بعيد
0: صراحة،
1: كلام كده أنا حسيت ده فعلا
0: دي حقيقة،
1: إنه ده زمن إحنا بنألح فيه زوادنا، ده زمن الإنسان شايف إنه الكل في الكل، حتى مش أنا بعمل عشان الناس، لكن شنو أنا عايز كده، لكن أنا ما برجع للمصدر اللي هو إنه أنا لما أعمل كده رأي ربنا شنو في الحتة دي، رأي الله الخالق اللي عنده كل الحق في كل حاجة، اللي هو الحق نفسه في الحتة دي رأيه شنو، وفي الحتة دي عايز نعمل شنو. لا، لكن أنا لو عملت كده أبوي بيقول شنو، أنا لو عملت كده أمي بتقول شنو، أنا لو عملت كده الدائرة اللي حواليني بيعمل شنو، لكن ما بفكر في الخالق هل عنده الحق انه يغطي وياخذ. لا، انا بفكر في الحواليني. يعني انا ده يعني ده حته انا ممكن بكون بخليها معي ومع المستمعين في الحته دي، لما نجي نفكر عن موضوع انه الصوره المزيفه، خلينا نحاول نخد ده المقياس بتاعنا، ده المجر بتاعنا. انا لما اعمل حاجه منو الحكم؟ هل الحكم انا ولا الناس ولا ربنا؟ كل واحد فينا يشوف منو الحكم في تصرفاته، الحكم هو ذات نفسه ولا الناس اللي حواليه ولا الإله الخالقه الله. وأنا يعني أنا في آية شارك بها واحد من ال من ال من ال من المستمعين هو يتكلم فيه، ده شهاب تقريبا،
0: لا ما شهاب، اللي هو روف
1: روف روف روف يتكلم فيها برضو. دي حاجة من الحاجات اللي لفظت نظري الصباح اللي هو الآية دي في صموئيل الأول. بيقول شنو؟ بيقول الناس ينظرون إلى شنو؟
0: بشوف
1: الصورة الخارجية. لكن الله بيشوف شنو؟
0: القلب.
1: القلب. فأي إن كان اللي انت بتقدمه للناس، اللي انت بتقوله للناس، الصورة اللي انت بتصحر بها للمجتمع، إذا كنت واو خالص، إذا كنت ده ما بيفرق، ده ما المقياس. لكن الجواك شنو؟ المنبع اللي انت طالع منه شكله كيف؟ وأنا أعتقد برجع لحتة اللي انت قلتيها، لو أنا مليان في حتة بقول لكل إنان بما شنو ينضح. الحاجة اللي انت مليان بيه هو اللي بيطلع. فحتى لو انت حبيت تزيف أو كاد ما ما ما بتقدر تكمل. في زول جبال يتكلم قال انه لما انت تكون مع حقيقي انت بتتعب نفسك وبتتعب الناس معك.
0: صح. استنزاف كبير.
1: متعب متعب متعب.
0: واحنا عايشين كم مرة؟ هي مرة واحدة ودي حياة واحدة. احنا محتاجين انه نعيشها بصورة فيها يعني نعرف نستثمر صح في حياتنا. وعمرنا ما حنعرف نستثمر صح لو انا مثلا الحاجة دي ما جردتها من حاجات كثيرة عاملة فيها. يعني مثلا حسنا مثلا زول، أنا متأكدة زول اللي اخترع الراديو مثلا الراديو ده لما جاء دير يركبه أو دير يزبطه كده، أي قطعة براها شينة شريط
1: حقيقي.
0: أي قطعة براها شينة شينة شينة، ويعني ما كل الأسلاك حتكون ملبسة، يعني حيكون في سلك لونه نحاسي داك ساي كده بس فاهم، وسلك كده مكعوج كيف كيف وشكله شين تمام. لكن السلك ده لما ركبه مع سلك تاني ده خلى الشغلة دي تكون بتطلع صوت مثلا. بعد شوية قام الحياة المدورة مدورة ما بعرف ليك كيف دي ما كان شكيل براكي هذا شيء شديد. بعد شوية لما ركب يعني ركب لغاية ما ركب أي واحدة كانت مجردة، يعني ما كان يعني عمل فيها يعني لازم تكون شكلها طلاها مثلا. يعني النحاسة جوا ده ما ضربوا مثلا أبيض مثلا ولا ضربوا مثلا بنفسجي مثلا، مهم لون كده يكون نظام لون
1: جميل
0: رهيب كده ولا بتاع، لا خلاه زي ما هو، خلاه زي ما هو عمله. يعني الفكرة وين؟ إنه هو لما جاء داري يركب الراديو استثمر في كل قطعة بدون ما يجمل كل واحدة بصورة خاصة نظام إنه لازم تكون هي بالصورة الجميلة دي عشان تبقى النحاسة جوا ذاتها حلوة. لا، خلى كل حاجة استخدمها زي ما هي، جرت كل حاجة من إنه هي تكون المثالية. ولما ركبها بقت حاجة كويسة، ما حاجة مثالية. الراديو ماشي مثالي، ممكن شكله ذاته ما يعجب ناس كثيرة، لكن هو حاجة كويسة. كان في وقت من الأوقات حاجة بتوصل أخبار.
1: أيوه.
0: أنت قاعد في مكانك وما في أي سوشيال ميديا، لكن أنت بتسمع من خلال الراديو أخبار في دول تانية أو أخبار حتى في الدولة أنت قاعد فيها. فالراديو كان حاجة في وقت من الأوقات حاجة كويسة، برامج بتسمعها وغيره زي اختراع. مثلا راديو سمر برضه يعني
1: اختراع.
0: فبس فهو حاجة لما تركبت كانت حاجة مفيدة، حاجة كويسة أفادت الناس تمام. فانت محتاج تستثمر في نفسك، تجرد نفسك من الحياة اللي انت اوريدي ملبسة لنفسك الكثيرة، عشان انت عاوز كل قطعة وكل تفصيلة فيك تكون بصورة واو وبصورة مثالية. فدي بنحتاج ان احنا نتجرد منها وننزل منها عشان نعرف نكون الحاجة الكويسة، الاستثمار الصح، نعرف نستثمر كل قطعة بصورة صحيحة. واحلى حاجة، احلى حاجة بجد يعني انا بتعجبني مثلا في ناس كتار ومن ضمنهم كان بولس الرسول. إنه بولس كان بيعرف يقول إنه هو عنده مشكلة في الحياة الفلانية. كان بيعرف يقول الحياة بصورة كويسة شديدة، يعني كان بيعبر عن إنه هو مثلا ضعيف، عن إنه هو منكسر مرات. وداود نفس الحكاية، أكتر اثنين أنا بحسهم إنه هو بيعرف يعبر عن الحتة دي بصورة حلوة شديد. وما كان في حتة اللي هي بتاعت إنه يا أخي أنا لازم أتجمل شديد في النقطة دي، لكن كان بيعلنوا عن ده وكان بيعرف يعبروا عن ده. وكان بولس دائما بيتكلم عن تاريخه القديم اللي كان بشع جدا، ما غطاه خالص. يعني ما غطى إنه يا أخي هو كان بيعمل حياة دي، لا كان بيقول إنه أنا كنت في وقت من الأوقات كنت بضطهد الناس. أنا كنت بضطهد الناس، أنا كنت بعمل حياة سيئة جدا. وكان بيتكلم عن ده وبيعبر عن ده، مش إنه هو خلاص دي حياة تتمسح وتنتهي، لا كان بيعبر عن ده. لكن إنه في فرق حصل من هنا، أنا بقيت هنا
1: حقيقي.
0: من هنا أنا مشيت للحتة دي تمام، بسبب إنه أنا انتميت صح، بسبب إنه أنا عرفت أشبع صح، وبعد كده قدرت أعرف إنه أنا أعيش صح. فدي الحاجات اللي احنا بنحتاج دايما نذكر نفسنا بيها، انه احدد انا يعني انتمائي وين الحقيقي، وانا قاعد اسمع من وين، قاعد اسمع الناس منو، قاعد يملوا افكاري، قاعد ينقضوا شخصيتي دي الناس منو. كده رجع تاني للكومنتات، في ناس كتبوا لنا كومنتات جميلة. في صلاح امين بيقول السلام عليكم ورحمة الله اهل الطيبين، برنامج سمر، الحمد لله وشكر لله وصلنا السودان مدينة القضارف، يا سلام. وربك عارف بعد 3 سنوات من الهجرة نحمد الله وجدنا السودان تمام وكهرباء تمام وموية ومطر شديد والحمد لله. يا سلام يا صلاح، يا أخي كلامك ده يعني مبهج بشكل كده رهيب صراحة، والحمد لله على السلامة فعلا، ونشكر ربنا أنتم بخير ووصلتوا بخير، وأنه الدنيا جميلة وأمطار القضارف. يا سلام يا
1: سمسم القضارف،
0: يا سلام يا أخي، جد حياة جميلة جدا جدا يعني، وسلامنا لكل الأهل في القضارف. وكمان يعني ما عارف أنت يعني الناس زي عارفين بموضوع راديو سمر ده، ولا أنت براكل قاعد تسمع، ولا كيف قاعد تجيب ناسك وأصحابك معاك، ولا أنت براكل قاعد تسمع، ولا كيف؟ لكن أتمنى أنك أنت تكون كمان بتوصل سلامنا للناس لو ما بيعرفوا راديو سمر، يقول لهم يا جماعة راديو سمر بيسلم عليكم، وهم ذاتهم يكونوا بيحضرونا وبيتابعونا. طيب عصمة الدولي بيقول صباح النور عليكم، لدي سؤال داير في راسي لغاية اللحظة وما وجدت له إجابة، ليه دائما إنسان أو شخص بيقول الحقيقة بيكون مكروه من المجتمع؟ شنو السبب الحقيقي؟ سؤالك جميل يا عصمة. سؤالك جميل. صدقني يا أخي كده انتهى بيقول شنو يا سارس، فكده بقول كلامي
1: صراحة. يعني أنا أتفق وما أتفق مع الحتة دي. ما هو الفكرة شنو؟ المجتمع هنا أنت قاصد بناس منو وكيف، لأنه هو دي صورة عامة بيجت تتقال إنه المجتمع ما بيحب الحقيقة وبيحب الزيف، دي حاجة طبيعية، ده الشكل اللي بيجي يتقدم عليه السوشيال ميديا، ده الشكل الحالي إنه كل حاجة مفروض تكون مثالية، وأنا ما دار أصحر بالصورة الكذا والكذا. لكن أعتقد إنه صدقني يعني، وإلا لو أنت بتقوله ده ما بيعجب الناس اللي حواليك يعني، أوقات أي ما في ناس كتير ما بتتقبل الحقائق. هو الفكرة بتاعت إنه بيقول لك شنو، الحقيقة حارة، أنه يعني الليلة الحاجة لو ما عجبتني معظم الناس بتحب تجامل إنه يا أخي ما. لكن في زول بيجي بيقول لك لا حتى دي ما عجبتني، فأنت بتحس إنه ما أفضل حاجة صح. لكن يعني أنا بقول لك إنه حتى ولو الفكرة إنه بقت مكروهة، أكيد الحقيقة هتكون مكروهة، إن المجتمع الغير صادق، المجتمع الغير حقيقي. لكن صدقني لو أنت في يعني دائرتك ناس حقيقيين وناس صادقين، أكيد حيعرفوا يتقبلوا الحتة دي، حيعرفوا يتقبلوا إنه لما أنت تقول الحقيقة. بس يعني زي ما إحنا قبل قلنا، إحنا لازم نفلتر نيجي نتكلم عن المجتمع بصورة عامة. قد يكون أيوة في ناس ما بتحب الزيف، ما بتحب الحقيقة، وبتحس إنه أنت ليه كده وأنا لازم أعمل كده. بس على الدائرة الأضيق، لو أنت في الحتة البيئة الصحيحة والبيئة الكويسة، أعتقد إنه لا، إحنا بنشجع والبيئة دي بتتقبل. زي ما كل ناس يعني، في كذا من المشاهدين كان بيقولوا إنه إيش حقيقي، وإن أنت بتكون أريح للناس إنها تتعامل معك.
0: بالضبط، بتفق معك. وفعلا أنا أسأل سؤال ذاته يعني، إنه الناس اللي هم ما بيقبلوا كلامي ديل، هم بالنسبة لي أنا شنو؟ يعني أنا بحدد هم ذاتهم بالنسبة لي أنا كشخص، هم بالنسبة لي أنا شنو؟ الحتة دي بتساعدني أنا ليه؟ لأنه أعرف يا تنوع من العلاقات حتكون في حياتي أصلا مبدئيا كده. هل أنا معناته أنا ما بتعامل مع كل الناس؟ أنا بتعامل مع كل الناس. ما أنا حاليا في حياتي هل هي علاقات ضيقة؟ لا. أكيد لا، علاقات كثيرة جدا ودوائر كثيرة، وزي ما أنت قلت إنه هي دوائر، هي دوائر، العلاقات دي دوائر، دي دائرة كده، دي دائرة كده، دائرة كده. في الدائرة الضيقة، الدائرة القريبة شديد جدا مني، الدائرة دي هي فيها الموضوع ده، لأنه ده هنا ده فعلا ده هو السؤال الحقيقي. طيب لو هي فيها الموضوع ده، ممكن تقول ليه مثلا في أصحاب بتبدلهم، لكن هل الأهل ديل يبدلون كيف؟ طيب مبدئيا برضو حتى في الأهل عندنا دائرة ضيقة، اللي هم ناس منه، ناس البيت. ناس البيت للأمانة يعني أنا ما بقدر أقول إنه دي حاجة جامعة لكل الناس، وأكيد كل الأهل كده، ما بعرف، ما حعرف أقول الكلمة دي. بس عموما أنا كشخص أنا محتاج إن أنا أكون بقول الحاجة مبدئيا طبعا أكيد بصورة كويسة. لما أنا حتصرف تصرف معين حتصرف بطريقة يعني شنو بالذات لو حتجي على على زول لازم تتقال بطريقة كويسة. صح. يعني مستحيل أجي سادة أقول لك يا أخي عشان دي الحقيقة يا زول عين. يا أخي الخاتم ده غايزني.
1: أيوة.
0: ما تلبسه. ما ينفع تقعد تلبس لي خاتم. ما ينفع أقول لك كده. لما حي أتكلم معك يا أخي أقول لك يا أخي مثلا يا أخي تعرف يا أخي يعني يعني أنت زول يعني مثلا أنت زول ممتاز وكل حاجة يقول لك كلام كده كويس لكن صراحة يا ساردس يا أخي مثلا الخاتم ده أو الشكل ده مثلا ما بيعجبني مثلا أنا شخصيا كأنجي مثلا رأيي كده في الحياة دي فأنت حتقبل حياة دي ولا ما حتقبلها دي حاجة بعد كده بترجع لك لكن أنت لازم لما تسمع مني تسمع مني بصورة كويسة. فأنا كيف بعرض الحقيقة اللي هي الحقيقة المرة اللي حاجة نقول عليها دي يعني نعرضها بالمرار بتاعها ذاته ولا بنفلترها بصورة كويسة. تاني حاجة إنه أنا محتاج أعيش الحاجة بتاعتي دي بعد كده الناس الحوالين تلقائيا لما يقولون أنا بتعامل بطريقة كويسة بقدم حتى حقيقتي المرة دي بقدمها بطريقة كويسة مع الزمن ممكن الناس تتعود
1: حقيقي
0: مع الزمن ممكن تلقى ساعتهم ناس بيتك تعودوا عليك تعودوا على إنك أنت بالطريقة دي على إنك أنت بالأسلوب الفلاني ده تمام أصحابك الدائرة حوالينك يتعودوا عليك إنهم بالطريقة دي وبالأسلوب الفلاني ده فإذا بعد كده لو جينا على مستوى الأصحاب ما بنقول بسهولة حتبدل أصحابك أسرع حاجة أنك إذا لازم تبدلهم لا لا لا يعني أنت بتحاول معاهم الناس دي بعد كده بتبقى لو هما الحكاية بقت فيها العلاقة بقت فيها سموم كثيرة في وقت ذاك لا بنحتاج أنه في حاجات بتحتاج تتبتر لكن في حاجات إحنا بنشتغل عليها يعني أصحابك ذاتهم بتشتغل على أنك أنت تعودهم على حاجة معينة فهو
1: يعني بس أي قبل ما يعني نعدي الحتة دي برضو أنا ما يعني داير أقول ما ننسى زي ما قبل أنا قلت معلومة إنه إحنا في حقبة بتاعت تأليه الذات برضو أوقات أنا قابل للتغيير ممكن أنا المشكلة تكون فيني فأنا بحاول إنه برضو يعني مع مراعاة لكل اللي إحنا ذكرناه وإنت ذكرتيه بس خلينا ناخد برضو نوتة إنه إحنا ممكن يكون المشكلة فينا فما في عيب إنه أنا أحاول إنه أنا أتغير لأنه برضو أنا معاك أنا شخصيا بصورة شخصية أنا واحد من الناس عندي مشكلة مع طريقة الكلام أكتر من الكلام أنت ممكن تيجي تقول لي كلام كله أنا أخدته بالجنب أمسك بس في طريقة كلامك وحتى لو أنت صح وحتى لو أنت صح صحيحين طريقته ما عجبتني ده بيبقى لي الكارثة أنا بكون ما قادر أسمعك تاني ما بكون قادر أشوف الكلام أنت بتقوله ليه لأنه أنا بشوف مثلا الطريقة ما احترمتني ما شفتني فأنا ما محتاج أشوفك ما محتاج أسمعك ففعلا يعني أنا بنوح حتة إنه أسلوب الكلام أهم من الكلام والحاجة الثانية خلينا نكون فليكسيبل إنه أنا ممكن يعني ممكن يكون المشكلة فوقي يعني أنا بجد يعني حتة إنه حتة الذات دي بقت كثيرة فأوقات أنا كده ناس بيتنا أنا كده لا ما في حاجات في الدوائر الضيقة أنا لو ما راجعت فيها نفسي من خلالهم هم لأنه ده الصورة اللي بيعكس يعني إحنا بنعكس بعض إحنا مرايات لبعض فبالتالي لو هم شافوا الحاجة دي فيني يتكلموا فأنا محتاج لا أقف في الحتة دي أشوف المشكلة وين قد يكون فعلا أنا غلط وأنا محتاج أتغير
0: حقيقة العلاقات الضيقة دي يا جماعة يعني هي الكلام فيها كثير كثير كثير كثير شديد لكن يعني إحنا هبش ممكن يكون جزء بسيط منها إنه فعلًا أنا في العلاقات الضيقة بالذات أنا بحتاج إنه يعني ما أستعجل يعني ما دائمًا بنقول بسرعة إنه يا أخي أنا ببتر مستحيل يعني بالذات العلاقات الضيقة دي يعني ناس بتكون دائمًا بتعرف تبترهم بالعكس دي الناس أنت بتستثمر وده جزء من الاستثمار ما إنك أنت بتعيش حياة مزيفة لكن إنك أنت فعلًا يعني بتحاول إنك أنت لو في حاجات فعلًا فيك غلط في حاجات فعلًا فيك ما مزبوطة بتحتاج إنك أنت تكون تشتغل عليها يعني لينا بتقول موسى مثال حقيقي اتعلمت منه حياة حلوة شديد نشكر ربنا على كل شيء يا لينا يا أخي منورانا وشكرا لك جدا جدا جدا على الكومنت الجميل ده في أرجع تعال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم يا أخي منورنا يا أرجع تعال
1: أرجع تعال رسل لينا برضو يعني رأيك في الموضوع وقول لينا يعني
0: نظرتك ممكن يستخدم في حياة كثيرة أوكي في كوكو صبحي بيقول صباح الخير على أجمل بلد وعلى أحلى ناس أهلي وأخواني الكرام متشوقين للحلقة الجديدة يا كوكو يا صدقني يا أخي يعني أنت جيت متأخر شكلك
1: أي.
0: احنا حلقة جديدة ابتدت قبل حلقة جديدة ابتدت قبل لكن لغاية حس يعني قدامنا حس ثاني زي ربع ساعة كده في وقت انك انت تشاركنا وتدينا رأيك وتقول لنا الحاجة عجبتك شنو من حلقة الليلة لطفي بيقول الناس البركة. يا أخ صدقني يعني منورنا جدا يا لطفي, مبسوطين بك جدا. وكمان حابين نسمع رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن الصورة الحقيقية والصورة المزيفة, فحابينك انك انت تكون بتشاركنا برأيك في الموضوع. طيب في توتو توتو السام اوكي اللي هو أستاذ قسيس متوكل بيقول تحياتي لناصر قضارف, تفاؤل جميل مع المطر, كونوا عافية. يا سلام يا أخي يا قسيس, يا أخي منورنا جدا جدا. وتحب تقول حاجة؟
1: حقيقة أنا طولت من
0: طولت من شيء صح,
1: بصوت خالص إنه يعني أنت تكون بتشاركنا يا قسيس. تحياتنا لك من هنا ولكل الشعب الكنيسة والأسرة

0: أحلام مزيفة بل التزام، وأغلبنا نتهرب من تلك الأزمات الأزمان. أوكي، لذا جزء كبير منا يتصنع أعذار مزيفة لإرضاء من حولنا، وهذا جزء من عاداتنا السيئة عسى نتداركها ونقبل واقعنا. يا عمر يا صديقني، كلامك جميل جدا وممتاز جدا، شكرا لك كثير. طبعا عمر نزولنا شديد يا أخ، صاحبنا
1: من عنوان سمرنا يعني يعرف.
0: يا صراحة يا عمر يا أخي، يعني للأسف يعني الحياة دي، في رأيك يعني كده شاركنا ممكن الحياة اللي بتخلينا نوصل للمرحلة دي شنو اللي بتخلينا إنه إحنا نوصل لمرحلة إنه يا أخي نقول لزول يا زول خلاص أنا بجيك، ونقوم نعتذر من الحاجة دي، الأسباب اللي هي ممكن تكون خلتنا نوصل للحتة دي يعني شنو. فمنتظرين الكومنت بتاعك. عبد الله موسى بيقول نبحث عن حل المشكلة فينا يعني كشعب سوداني كله دم واحد كوشي. صدقني يا عبد الله، يعني أحب أقول حاجة في النقطة دي، إنه ممكن مثلا ما نعرف نحل الحاجة دي على مستوى الشعب كله، لكن أي زول بيعرف يحل الحاجة دي على مستوى هو بصورة شخصية يعني. فالأسرة زي ما بيقولوا بتكون من البداية بشخص واحد، يعني بعد كده تبقى مجموعة من الأشخاص عشان تبقى أسرة، بعد شوية مجموعة من الأسر عشان تبقى مجتمع. فهي الحكاية لو بدأت بها أنا كشخص حتفرق كتير. فالمسؤولية بتاعتنا على مستوى نحن الأول، بعد كذا المجتمع تلقائيا ممكن يكون بيعمل يعني ياما يكونوا بتبنوا نفس النظرية، أو إنه يكونوا مثلا بيحترموا ده على الأقل يعني. كوكو بيقول تحية خاصة لإنجي وساردس وسلام عليكم ورحمة. إنجي لك فترة وزمن طويل مختفية، مشتاقين كثير للحلقة، وكنا دائما بنستناكم في كل حلقة وفي كل مرة بتقدموا فيها شيء جديد ومميز، ربنا يبارك الخدمة. راديو سمر وموفقين دائما، ويستخدمكم لمسة قلوب كثير ويجعلكم دائما قريبين من قلوب الناس. مبسوطين إنه في حلقة جديدة، ربنا يبارك حياتكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. يسوع قال في يوحنا 32:8 تعرفون الحق والحق يحرركم. ربنا ما عايز منك صورة، عايز قلبك، لأنه الإنسان بينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. وربنا يرشدنا جميعا لطريقه. شكرا كثير يا كوكو، ومبسوطين بك جدا جدا جدا. عارفة أنا كنت لي زمن طويل، لكن طلعت الأسبوع الفات، الأسبوع الفات طلعت حلقة، والأسبوع ده كمان طلعت حلقة، وإن شاء الله تاني ما بنغيب منكم. وفعلا بنتفق معاك جدا يا كوكو لتعليقك. الزنجي زنجي بيقول الاعتماد على الذات هو أن تكون سندا لنفسك، لا أن تعيش منتظرا سند الآخرين. يا سلام يا زنجي يا أخي، كلامك جميل جميل شديد. لكن كده برضو شاركنا أكتر، إنه في رأيك الحتة دي ما حتخلق نوع من الجفا بيننا وبين الناس؟ يعني كيف نعرف نعيش يعني حياة، يعني نعرف نعيش علاقاتنا بدون جفا، لكن في نفس الوقت بدون صورة مزيفة يعني. فكده حاول يعني أدينا رأيك في الموضوع ده أو في النقطة دي بالذات. توتو بيقول تحياتي لكم أوكي والفل الجميل، يوم جميل وموضوع مهم، الرب يبارككم، وسلامي ومحباتي لمستمعي الراديو. شكرا لك كثير يا قسيس يا أخي، منورنا جدا جدا. وكذا كمان يعني يا قسيس ممكن تقول لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة، وتشاركنا كمان بوجهة نظرك في النقطة دي يعني. طبعا يا ساردس، احنا قدامنا 9 دقائق واحنا في ختام الحلقة الليلة، ف يعني كده شاركنا بموقف غير المواقف اللي انت حكيتها اوريدي خلال الحلقة، موقف انت فيه يعني جاتك الضربة دي، فاهم اللي هو انه ده شنو انا قاعد اعمل فيه ده يا ساردس، فاهم اللي هو الضربة اللي هي فيها انه مثلا استضمت بانك انت عملت الحاجة دي، وكيف انا عملت كده؟ يعني مثلا انت وعدت زول وقلت له يا اخي انا خلاص بجيك وبعمل معاك الحاجة دي، شوية لما جيت رجعت عينت كده شنو الحاجة أنا عملتها هذه، أنا صحيح كيف أنا قاعد أعمل حاجة زي كده أصلا يعني. فكده شاركنا بموقف لحاجة زي كده، لو بتقدر تشاركه طبعا الموقف يعني، شاركنا بموقف حسيت فيه بالاصطدام الكبير ده يعني.
1: صدقني هنجي أنا ما هقدر أتذكر، لأنه أنا أصلا زي ما قلت لك ماضي كله مواسير، ففي ناس كتيرة يعني وعدنا
0: عشان كده احنا نعتذر عموما
1: عشان كده بنعتذر عموما لكل الناس يعني، لأنه دي كانت دي حقيقة يعني. أنا يعني زي ما قلنا نكون حقيقين، أنا كنت يعني بقول أي حاجة وبعمل اللي أنا دار أعمله في النهاية، ما كنت بكترس للناس، ما عشان أنا ما بكترس يعني. أنت هي ذاتها تركيبة غريبة، إن أنت ما مكترس للناس لكن

0: ان انت
1: مكترس للناس.
0: مكترس للناس يعني انت طيب صح. انت ما دام انت ما مكترس ليه ليه بتوعدني عادي قول لي ما بعمل بس صح لكن انت بتحس لا انا خلاص انا بعمل لك كده وبتاع بعدين لما لما يجي الوقت اللي انت المفروض تعمل فيه الحاجه اللي انت وعدتها بتلقى نفسك شنو
1: ما عملتها
0: فدي دي حاجه مؤسفه جدا يعني نشكر ربنا يستر الواحد في رحله بتاع التغيير انه يكون بيوعى للحاجات دي ويعرف ياخد قرارات صح بس صراحه جوا اي حاجه انا ممكن يعني اشارك بها لما عبد الله موسى يتكلم عن فكره احنا كشعب سوداني ومجتمع والى اخره يعني حاسه جواي الفكره بتاعت شفت حاسه دي
1: يا سلام
0: يعني يعني كده الفكره بتاعت شنو احنا ليه دائما احنا يعني المجتمع المجتمع هو اللي بيشكلنا المجتمع هو اللي بيغيرنا واحنا عايزين نرضي المجتمع بيتين انا بقدر اغير في المجتمع او بيتين انا محتاج اكون مختلف عشان انا يكون عندي تاثير في المجتمع اكتر مما المجتمع يكون عنده تاثير علي يعني انا دي حاجه بس يعني وهو بيتكلم انا حسيت بها فحسيت انه واحدة من مشاكل مجتمعنا السوداني المختلف لأنه هو مجتمع مختلف متنوع الثقافات متنوع الأديان متنوع الأفكار ووجهات النظر والأعراق وكل حاجة شنو اللي بيخلينا إحنا رغم اختلافات المجتمع نقدر نقول لا إحنا واحد أو إنه أنا يعني أنا أكون بكون وصمة أو هذه الوصمة دي سمح
1: يعني حلو شديد يعني أنا تصميم بوقفك
0: يعني بتين أنا أكون عندي لمسة أو يكون عندي علامة أو حتة إن أنا أكون بساعد المجتمع إنه يطلع من القوقعة بتاعت إذا كان قبلية إذا كان دينية إذا يعني فهم الحاجات اللي بتقسمنا لأنه للأسف إحنا كمجتمع سوداني صراحة معانين من الحاجة دي يعني ياما وكم وإلى تسلم لزول أخبارك شنو كيف عملتها أنت من وين قبيلتك شنو
1: أول سؤال
0: يا أخي يا أخي يعني
1: أول سؤال
0: وصلين لحتة بعيدة إحنا بعيدين بعيدين في الفرز يعني أول حب نبدأ جريد يعني زول بجريد أنت وين
1: عشان أخذ عنك الصورة
0: عشان أخذ في صورة
1: في رأسي صح
0: فبتمنى إنه ده يكون واحدة من الحاجات اللي إحنا كأفراد زي ما أنت قلت إنه المجتمع بتغير بفرد لأنه المجتمع أصلا هو مجموعة بتاعت أفراد فإحنا كأفراد وكشباب في يعني في اللايف ده في صباح بلدنا انه نحن نكون بنوعه لحته انه احنا محتاجين نطلع من الاطار الضيق وانه نحن نفكر في حته انه احنا سودانيين ونفكر في حته السودانيه ونفكر في حته انه الوطن ده وطننا وكيف احنا نقدر يعني ناخده خطوه لقدام بدل ما احنا نكون احنا ذاتنا بنقطع وبنشرط وبنقسم وديل انتوا وديل احنا واحنا احسن وانتوا احسن انا شخصيا يعني الحاجه دي لاحظتها لها وممكن ناس كتار يكون لاحظوا لها في السودان كان عندنا يعني ده واقع للأسف المرير ممكن نقوله وده حقيقة فينا زي ما إحنا عايزين نكون حقيقيين في ناس فلان وديل ناس فلان وديل سيادة البلد وديل سيادة السودان ولما تفاجأت لما مرقنا أنا تفاجأت إنه إحنا كلنا سودانيين
1: بالضبط
0: والهوية شايلنا الجواز ده
1: سوداني
0: لما يترفض بنترفض كلنا الأصلي والبيناك والأسياد إحنا كلنا واحد حقيقي. فخلينا إحنا كلنا نسعى إنه نصلح صورتنا عشان لما احنا نطلع صورتنا يكون مقبوله لكن انا لما اكون بقول يا اخي ديل هم ديل احنا المجتمع البره ما بعين انه ليه ديل هم وانت كويس عشان انت ما منهم لا انتوا في النهايه كلكم
1: واحد
0: سودانيين
1: صح
0: فدي حاجه انا شخصيا يعني ممكن دي حاجه انا لاحظت لها في الغربه انه لا احنا كلنا واحد وده الحاجه اللي انا مبدئيا لو رجعت هرجع بها انه لا احنا كلنا واحد وعايزين نعيش في الطريقه دي انه احنا واحد نطلع من الصوره النمطيه بتاعت القبليه والتفاصيل زي دي
1: انت عارف كمان احنا عندنا مشكله يا ساردس في الحته بتاعت المجتمع دي انه احنا عشان عندنا الولاء للقبيله او الولاء والانتماء للدائره الضيقه أكثر من يعني الولاء والانتماء للسودان ككل فإحنا مثلا ممكن مثلا يعني في المجتمع بتاعي يعني أبقى الصورة مزيفة في المجتمع بتاعي وأحارب عشان الصورة المزيفة دي مع المجتمعات الثانية يعني يا زول ده إحنا كده إحنا بالمنظر ده ما ينفع تتكلم معي ما ينفع تقول لي أنت كيف بتعمل كده يعني تخيل أنت عايش صورة مزيفة وإنت بتصارع في جواك انك انت ما حاب الحاجه دي وفي نفس الوقت بتطلع برا
0: وبتحارب
1: عشان احايد من اي الصوره المزيفه دي. فدي اكبر مشاكل الصوره المزيفه للاسف واحنا قاعدين نعيشها في واقعنا الحالي. بس نرجع تاني وبنقول وبنشجع الناس للنقطه الاساسيه والمهمه جدا اللي احنا كنا بنتكلم عنها الحلقه كلها، اشبع صح، انتمي صح حقيقي. عشان تعرف تعيش صح. دي الثلاث حيات اللي هم ممكن يساعدوك في انك انت تعرف تتغير في في في, في النطاق ده. حابه كمان برضو اسلم على كل الناس اللي حاليا بيحضرونا او بيسمعونا في في الساتلايت. حابه اقول لكم يا جماعه احنا خلاص فاضل لنا دقيقتين وحننقطع منكم، فممكن عادي في اي لحظه كده تسمعوا انه الشغله دي انقطعت، لكن مبسوطين بكم جدا جدا جدا. ونحب نذكركم يا ناس الساتلايت انتوا ذاتكم عشان ما تكونوا بعيدين من الاعلانات بتاعتنا بنقول للناس الفيسبوك، انه احنا يا جماعه متاحين في كل المواقع بتاع التواصل الاجتماعي. وغير ان احنا متاحين في مواقع التواصل الاجتماعي، احنا ما بس قاعدين نطلع صباح بلدنا، ولا بس احنا قاعدين نطلع ساعة سمر اللي حتكون بعدينك الساعة 4، لا لا، احنا عندنا برامج كثيرة شديدة يا جماعة. حاليا في الوقت الراهن يا ساردس عندنا بودكاستين،
0: ده حقيقي
1: بودكاستين يا جماعة، بودكاستين حاليا بتعرضوا عندنا. الله البريدو هو لو كان فترة طويلة جدا معانا وما زال مواصل معانا، الله البريدو بينزل كل يوم سبت، وعندنا جرعة وعي بتنزل كل يوم أربعة. فنشجعكم انكم تحضرونا في الفيسبوك، في صفحاتنا فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، الصفحة اللي انت بتحب تحضر فيها دائما خش فيها وحتلقانا احنا برضو متاحين وموجودين هناك.
0: وحاجة مهمة، أيوة، اليوتيوب يا جماعة،
1: اليوتيوب يا جماعة.
0: انا واحد من الناس دائما قاعد اقول اليوتيوب ده ضابط
1: صح،
0: فانا بحب انه لانه حقيقي حسيت كده انه احنا دائما ناس فيسبوك
1: اي
0: انت، لكن انا بحس انه الفيسبوك مرات بيشتتك. فانا مثلا لو
1: دار احضر حاجه
0: بقلب بعمل، لكن أي. انت لو يومين تحضر حاجه بودكاست معين حاجه عشان تستفيد منه، انت بتخش اليوتيوب اللي هو مخصص ليش انه
1: الحلقه
0: دي بس.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة، فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم. كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه. فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج بيتكلم لنا عن الناس دي الهم منهم.

0: هنا نو عادي دعني هدت تونا تومي فريتي ام باليب دياني امسي هنن تهالاقا تتقوغوراتي هوي هدي دعني هدت تونا توسبتي قانونوا تخيماتي دهاي قد مياوا بساليلوا اوهولياوا تخيماوا ام باريو هدي دعني وفاسلو ميتامون وويه موسى كسي إسرائيلي إدبلاي تين تينا تدانيت تونا أنقنا وسيا هوكنا إشاقا أساقر بي داميني لكن أمبي وسرما مقدس إيوكنا إكاتي توسب أنقنايت فينا نيتيت ينتكاتي توسب ناتن شقاميني بكا إباكي إتودير توسبتيت ينت إقوايكنا إيد هوي بات لوسانا إيدي موسى كسي إسرائيلي دهي دهي تون تونا أنقنا هاي وسياب تتبرينيتي أنقنا إدهاي كرامات فرعنا أنقنا إدهاي دمراوة أشتيتوا بلوبوا كرامات فرع هريوكا سماويبوا أدارهماشوا كركمياي ناك نايلون و ياتي همو و هكوب ارجنيب ادارو سباكيب تقوي و ناك غالو و غباتي هندي و تلمباتي سيتوني ساليت و شموتيت شاكوينا و شكوان لبان و اليا اوي و واري جوهرا و اري ايفود و اجنهت سديريتي كي و دامين هاي مانا بالين يستا جيبوكنا ايفين كسا يتيت ونقنا وسيانيت تينا كستي ادانيت توناتي تخيما تمقدس تويوا تسراتي السينايوا اما باكاوا تكلوليوا اترسوا تكلياوا اساسيهوا وقلدي صندوق عمودا ايسوهوا وقلدي صندوقي السينايوا تستارا بارو كومبيسوا تترابيزا عمودا ايسوهوا كسي اقدهوا وكواساناي كراماتي هديوا تلمبا قديسوهوا اساليتوا اولباني كراماتي مين عمودا ايسوهوا شموتي ساليتوا شكوان لبانوا تخيماتي ديفاي دامتيني تسيتاراوا اتولوات كرامات مين إبالوي شبكيسو هو تعمودايه هو كسي إقرده هو إبالوي شغودي تش وساسيسو هو ووشي ستارة تكلياتيسو هو وساسيسو هو ووشي ديفاي دامن ووشي ستارة هو تخيماتي غساني هو ووشي غساني هو تييته هو هارون وفقيري هو يرا هو أومين ومقدسيب شقامينوب إتكوينيب يلاكا مقدساوا يستا إدانيت توناتي إده مليا كسا إسرائيلي دهي موسى إشني جيجيان مليا بالين ومجلسيت تخيماتي شقامتي جلاي وانقنا إدهاي كراماتي ملتي يهريو كسا كرامات ها ايان برا عبادات جلاي اثريوانا كستو هاي ايانا يهلكا مقدساي شغامتي دايهن ناتكا ها ايان انداو تامتو كسا تكرامات ملتي يهريو اياني دم اراي جوهرا كسي جنسايسو ها ايان قويشاو تللو خاتماو مسكتاتو ها ايان كسو ادمرايو هنا ها ايانيت وانقنا ادهاي كرماميان قالك سماويبو ادارهماشو تاري كركمياي ناكو نايلونو تاري ياتي هموو ارجيني هاكو سبكامابو تاري ناكو غالوو ها ايان بالين اشتيتي تاري بالويت كراما مالين أري تكراما أنقنا إدهاي ها إيان Balin, gabati hindi, natka, ha it kukuneb, ibirin, han, ha eyan. Tama, ista, ayesuhuna, isidna. Are, tona, thayshat, iktinet, ha eyan. Bata, samawibwa, adarhamashwa, tare, kirkimiay, lile, hayshat, iktinenawwa, tare, nak, nailonwa, ha eyan. Tama kasta vayudit kanan ibrin afirha yate hamoye lil shagamyan. Surkina aliya awebua wari jauharawa ha eanit efodua eginhet sideritibua yaidna. Bara masi shakuinatua saytuni salit. Tilambate dhaiwa, shimuti salitwa, shikwan libanwa ha eyan. Kassa Israeli andawa, tamatwa, onkwana idhai karamat, maltib hiru balin, ti karamatehna ha eyan. Onkwana Musa igebi, bare soyab ikitieb, ushaga kasso shagamini jillai, bara fadak niyati firab. Iktinet tikaramatehna ha eyan. Malya Musa Israeli edhai shibibna. Vankwana basalil huri or Yahudait tugabilati ikatib wasiya. Baro are ukwasanay ishuke etib kanantua taadua kasso inaggashti shagay famawa etib. Dimaraiwa, ashtetiwa, baloiwa, shagamit etkwikwi naggashtiwa. Aweb, kitatit taktake, dadasini jillaiwa, hindi hashtiwa, kaste tinateb, ustab ekwas. Barohwa, oholyab, ahisamashi or, danit tugabilati ikatibwa. Mallehna odai orau hai allameni taadihi. Hashtiwa inaggashtiwa hayudwa kasso ushagait kanant bare itib samawibwa adarhamashwa kirkimiay nak nailoni hayudibwa kaste tinate bare istabwa kananigabwa ikwas. Ufasilu meitamun wa wasagura aflai bas alilwa. Oholiawa ekananiga araw onkwana tukhema tumugaddasti duri taadwa kanantua sokinab iktiebwa kassa onkwana soyab iktiet thayatit shagamina idi Musa. Malya Musa basalilwa oholiawa ekananiga kasse onkwana otat hiab iktiebwa balin. Yetit ishagai shagamti hiru bare walikia. Israeli tukhema tumugaddasti uri jillai hai aap iktinit tikarama kaste Musai nunamiyan. Udai are iknayet niyati fajir fajir karamat hai aan. Aflai kassa ista kasso ushaga tukhema. Tumugaddastib shagamin balin ushagayuhna yishinit. Musa idhai udhai onkwana soyab iktiet tunatika gwidakana ushagayidhai hai een idin. Malya Musa anda tare tama tukhema tumugaddasti dhai galhan wena karamat hai bamana idit odhai soya. Are bara han eni bhali kasso uma askarib hadidiyan. Aflay udhay wena hai aab kiken. Bara sur ivrine tuna kasso ushagay faisiti dhai matu. Are gwidakana tifi. Tukhemate shagamanayib anda ista gwidakab iktin. Bara tukhemati sitara nakunailoni shagamiyan. Samawiwa adarhamashwa kirkimiaywa hibiraye idin. Kananiga Haydi iyap ikti karobim hoy arsimiyana. Tesitara kasta nadir iktin. Tamna malo mitra guimat iktin. Malu mitra mara iktin. Bara aid sitara taktake haidna. Tesitara ay terau han bak idin. Malia bara ihalaka engalne tu sitarati agiyai dar galnai ginnali samawit shuge edin. Ihalaka irawe han tu sitarati agiyai bakt itena edin. Bara masi ay tamun shugiyat sitarat ganati edina. Ihalaka irawe han tu sitarati agiyai ay tamun shugia edin. Te shugia taktake fireb edin. Malia bara ay tamun dimarai birrak edinit te sitarate majumua malte taktak hai isabikna. Afilai tukhema gana teke. Bara tukhemate asenai dhai tamna gird sitara yate amoye shagamyan. Tisitara titamna gwir kasta nadira. Tamna meit mitra guimat iktin. Malu mitra mara iktin. Eit sitara gat majmuati ishawawina. Terau asagwir are wet majmuati ishawawin. Malia bara eit tamun shuge. Tu sitarati agiyai ginnalib majmuat ganatib idin. Tu majmua turautib han tu sitarati agiyai ginnalib bak idin. Bara tu khema hakurtit gad iksini jillai ay tamun baloi birrak idin. Malia bara argini haku sabbakamanai tu khemati dhai. Assenai shagamyan. Bariyo mhakwal barrai assenai nak galoi idin.
1: Eni nudayunay daayina nisariwok nako betu natib embalib tumifritib nidi. Tuna tu nisariwe tukna daayina shalla hoytimirna. Tiharunena ka shalla hoytimirna. Ottona ombatu embalib hoynidietu. Are soalwa rat. Tiwa na de varita gehek wasabi edne naib umbario embali bamsiodainohon.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو؟

ومال هو انداري سوكنا ورشاد وكنا غار ريوان كاك اني سريكاوا اراكنا رشاد بيت تناتي دا هنن اني اران دايب دايني تاريني داي تاياتي داي نبكا لهيت لهيت بتكايت هنن هاي نمادت امسي بارو كنا اوكتكتينا ان انن سريكا دشبوبينيت وهواتي كتك وهو بحبينا وهو اوكنا هواسا تيدنب ياري بار هديت هوا هوا ندينا تهوا وداي بهواسانا هوا بحبينا اري اوكنا باغوسانا وهو اوكنا تونا مبتو داي بي تشبوب تيدنك نظام دايتين امسي نا نظام تنديك اور مردور فتر آيا مردور محس آيا مردور دير آرا تندي آيا تم اري توكنا تدايت رسيتت کا تون احايا تم بتو تون امسي احايا ديتت توكنا امسي تنیویت تماري لحيتویت تنیوایا تون انانا تتندیک اوكنا تبنیا تباریتو ان اباشروت ادیو دائی اکتیا کن کابج بتو ناتی دا اتھایا تدايت هنن نساری اوكنا انداب ان هنن گانا انی تتبڑاویتی اگنو حب ایدینت تیا نانا تتندیک اون انسرک انا اورو براب هوايا هلان هلان كأيان بك دفا وري دفا دي تتك براب كا سوك إفارا دي ما سوك كتفيرا ودور هوا أرواب كتيب هوا استنية وهوا أري أرواب بيكايب دور ديوا تندي آيا زمن إينو راهاتي كها تندي آيا أري أنا أورو دفات ملا مردور مآ تندي آيا وهوا أوكنا يار إداي هو داي هوا هو مبرور استنية هوا استنية آيا سو ورنو دهيون دمان بين آيب ما شاء الله من درا هنا هو اون اولي هينو بين اودور داي تاياتي بهين دا هس هينن دا هوي نهاي دمان اسوري بكات ايرب ودا من در ايانا تو مدينه ايانو تايا اسوري دكات ايرب بتوناتي دا نزمتين تونا زمانك نا هو هوا هو تيرا و امبري نظام دايت ان تونا مبتو اري وكنا تدريس كاتيك علمتني ايا تينا تداي تسوكي نايا تينا تداي رستيني ايا هنن كستوتو نساري ويتوكنا داي بداين داي تاياتي بداين نيادي امبالي بنيادوكنا بيتو ناتي داي شبوبنا ياري اوكنا داي شبوبنا ياريك اكنا ناكمانا يانا نسرق اوكنا وناكمانا هنن نساري وي ناقوا دي بتدنك نسرق اوكنا ونودهي وري فيرا سيگيا بكساكا ايدن وار اوكنا هيرير اينو باك اغرما شيشتيني انا اورو مباروك داي واتن ديا اداي فتن ديا يا ارے کنایوک نکمانائے کسیستی نی آیا نانا تو تندیک ملا ادھائی دا نکمانائی نی کابو ادھائی دا شبوب کابو ادھائی دا مسی گوا دائی ناو توائی نی کابو ہنم بیت تو ناتی دا ان ار ام بلیب تو دینیا دے ارام با شبوبنا با ایرشد نهون لحیت با اتفیک نهون دائی تاتی با دائین او دھاری رہنو ماشاءاللہ اور نا ابنانا اور کیک ماشاءاللہ دائی اور دائی تربیہ ربی آبا دائی سوی سوی آبا بأياد نميادي هنين ام بالبنية دوكنا بيتو ناتي داي شبوبنا وغرو يوكنا داي شبوبنا ياري يوكنا داي شبوبنا ودهي دا شبوبنا وشوي دا شبوبنا مبتي كستيهن اني ساريوي توكنا ناتو اكو وطو ناتي داي ودهيون تو بداوي اهين مينيكا داي بدايينيت اريني بيتو ناتي دا شالة داي بداتينا شالة داي تاياتي بداتينا اني نستيرهوكنا نيت.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الرضاعة الطبيعية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك. والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال، الحلقة ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف.

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسهج منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفة صعبة وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية؟ طيب ما تيجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قال لنا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول إنه، ودي الحقيقة، إنه الله حب الإنسان ودايره وكون على صفاته وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هشنه ونعرف نتواصل معاه ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكن، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص اللي احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا اسرة، اب، ام، عم، خال، اهل، مفتكرين انه ده شي يكون طبيعي حقنا. لا، دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحة الكويسة ده شي عادي، لازم أكون أنا صحتي كويسة، ما فيني علة، أقدر أستحمل، أقدر أتحرك، أقدر أتكلم، أقدر أشوف. لا، ما في حاجة بتخليني أقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم أنا أفرح بها وأشكر ربنا في كل دقيقة عليها. من الحاجات اللي بتخلينا إنه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا. لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، مدانا التعاسة ودانا الشقة ودانا المرض، لا لا لا، مدانا الحاجات دي. لما ندانا روح الخلاص، لما ندانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا، في عطايا كتير نحن ما حسبنا وما عارفنا. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية
33. وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدشنا، ممكن يدينا بس قروش، نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول. ممكن يكون خدمة عمل لي زول. ممكن درس تشرحه لي زول. ممكن بسمة تديها لي زول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خبطة كتف بتقول لي زول أنا معاك. العطاء أشكاله كثيرة وأنواعه كثيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور وربنا عنده دور. ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور، والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت، أو يقولوا خلاص ساعدت ولا عملت ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تأخذ بها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا، اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا. ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب، من الحاجات اللي دايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن نزل يقول لي دي نعملها كيف، ونحن محتاجين نكون في سلام بيننا وبين الله. ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطيئة، السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام، لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه إنه نحن نقيف، مش أنا أقول يا ربنا أنا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه إنه أنا أوقف اللي أنا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، أول حاجة تعملها أقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان. لا لا لا، أقبل الناس زي ما هم، بغلطهم، بعلاتهم، بأشكالهم، بألوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا إنه نحن يكون عندنا بال طويل، وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حققنا اللي نحن كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام، ونكون بيساعد، ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول، حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة
للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إنه يكون عندك علاقة مع الله، والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما تخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمع، عشان نفهم، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك إنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك إنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك إنت إله محبة، لأنك إنت الإله اللي بتعالي كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح. يا رب بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل. يا رب لكل الشكر.

0: يا سامع الصلاة
1: إليك. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مساء الخير والمحبة لكل زول بسمعنا وين ما كنتوا، يعني برسل لكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات، ويا رب تكونوا كلكم بخير وبعافية ومساءكم عامر بالخير والطمأنينة. تحية خاصة لكل أهلنا في ربوع السودان، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، ولكل مدينة وقرية وكمان فرقان. نسأل الله يحفظ السودان وأهله وإن يديم عليكم الأمن والسلام والوحدة والازدهار. كمان بنرسل أرقى التحايا لكل المغتربين خارج السودان في مختلف أنحاء العالم، ولكل متابعينا كمان والناس اللي بتشاركنا في الأمسية الجميلة دي، بنقول لكم دمتم دايما بخير ومساءكم سعادة ومحبة. وأكيد برحب بكل زول فاتح الراديو هسع وبيسمعنا، يعني رقمنا على الواتساب اللي احنا دايما بنستناكم فيه عشان ترسلوا لنا اقتراحات وكمان مواضعكم اللي عايزين تسمعوها والترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. دائما بقول لكم راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحباب كل الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم، وبتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. وإنتوا بتتابعوا معانا يعني ساعة سمر اللي دايما حافلة بالترانيم الروحية. والناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن، إذا عايز تنزل القناة نزلها أو فتشها باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. طبعاً باقي من الترانيم الروحية الأكيد بتستنانا، ويعني أمسية كده حنتبارك فيها من خلال الكلمات المختبرة من المؤمنين أو من المرنمين. تعالوا كده أعزائنا كده، يعني وإحنا في أولى ترانيمنا، والليلة حبيت يعني يكون أول زول بيفتتح لنا الأمسية دي القس فيلمون حسن بترنيمته الجميلة يا هنايا بيسوعي مصدر فرحي وزادي. إذا أنت عايز تفتش على الفرح والسعادة، تعال السيد المسيح هو مصدر الفرح. معنا استمع لي الترنيمة مع المرنم القس فيليمون حسن.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا ومرحب بكل زول انضم لنا، ويعني ترنيمة كلماتها جميلة وعميقة. يا هنايا بيسوع مصدر فرحي وذاتي، يعني لما كتب وقال سدد احتياجي بخير وفير، ما بينساني أبدا في كل الأمور. وعشان كده عشان اسمه أبشر أجول أعبر جسور، أداني امتياز أكون له سفير. يا سلام يا فيليمون، يعني يا قسيسنا الرائع والمرنم، يعني بنشكرك على الترنيمة وعلى الكلمات الجميلة اللي دائما بتخلينا نعبر مع الكاتب ونقول نفس الكلمات ونرددها بذات التفاعل يعني وبذات الألحان الجميلة. إذن حبابكم مستمعينا، ولسه عندنا باقة جميلة من الترانيم الروحية، تعالوا مع بعض برضو نطلع كده نستمع لترنيمتنا الثانية مع المرنم أيوب الفياض.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وكمان بنشكر يعني المرنم الرائع أيوب الفياض اللي دايما يعني بيتغنى أو بيترنم بكلمات عميقة جدا جدا، بيقول وهو تايب وراجع وبيعلن الرجوع ده، بيقول الليلة راجع، أيوة راجع الليلة راجع من قلبي تايب ليك ربي ليك بركة. ويا ريت احنا كلنا نعلن توبتنا ونعلن رجوعنا لله، لأنه إذا رجعنا بكل قلوبنا هو أكيد بيقبلنا. حبابكم مرة تانية مستمعينا، ومتشوقة جدا جدا إننا الليلة حنستمع لموضوع بيفرق. الليلة ماشيين نتكلم مع بعض يعني في قصة يمكن موجودة في العهد القديم. لو حابي يعني تتابعها معانا أفتح معاي سفر صموئيل وحنبداها من الأول. لكن كده خليني أسألكم سؤال، هل الله ممكن يغير تاريخ أمة كاملة عن طريق طفل صغير؟ يمكن ناس كتار يقولوا مستحيل، لكن الله يا جماعة هو بيشتغل بطرق ممكن ما بتخطر على بال زول. قصتنا الليلة ما عن ملك ولا عن قائد جيش، لكن عن ولد اتولد بعد دموع وصلة، وربنا كان مجهز له دعوة عظيمة قبل ما يكبر. ولد سمع صوت الله وهو لسه صغير، ولما الناس الكبار كانوا محتارين الله كان بيتكلم معاه. الليلة يعني نتأمل في حياة النبي صموئيل، من هو ومن وين جاء ومنو ده الناس أهله، وشنو الدروس الممكن نتعلمها من حياته ونطبقها في حياتنا نحن اليومية. تعالوا نمشي سوا ونشوف كيف ربنا استخدم طفل صغير وخلاه واحد من أعظم الأنبياء في تاريخ شعب إسرائيل. مستعدين يا جماعة؟ تمام، خلينا الليلة نسمي يعني قصتنا دي قصة ميلاد صموئيل ودعوته. إذا حابي تسمع أكيد أنا موجودة معاكم لحد نهاية البرنامج، بس أنت راسلني وقول لي، وإذا عندك أي سؤال حول موضوعنا الليلة راسلني على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 9، وأنا مستنية مشاركاتكم. بس تعالوا مع بعض في الفترة دي نستمع برضو لترنيمة لأبناء كوش ونرجع نواصل.

يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب أجيك وبرفع بلدي بين يدينك، أجيك يا سيدي ورافع يا ربي شعب السودان بيديك، أجيك يا رب ورافع كل نفس وكل رب عيلة، كل يا ربي حقيقي شخص اتأذى، كل شخص اتجرح، وكل نفس اتدمرت من خلال ربي كل الأمور اللي حصلت في بلدنا. طالب يا رب في اسم يسوع إنك تعطي شفاء، إنك تعطي يا ربي سلام، إنك يا ربي تحرم من كل ألم تألمته. أصلي يا رب من أجل الأسر يا رب، وكل عيلة فقدت عزيز عليها، إنك يا سيد تعطي سلامك الذي يفوق كل عقل. يا سيدي بشكرك من أجل سوداننا الجديد، ونثق يا ربي إنه أنت القادر إنك تقود حكامه، زي ما كلمتك بتقول يا سيد قلوب الملوك كجداول المياه أنت يا رب تحولها كما تشاء. أرجوك يا رب أعطي قادتنا يا رب حكمة سماوية، أعطيهم يا ربي مخافتك حتى يا رب يقودوا بلدنا لبر الأمان. أشكرك يا سيد لأنك تسمع صلاة، لك كل المجد.

أكيد مستمعين الأعزاء بنسكب يعني نفوسنا وقلوبنا وبنتفق مع فريق أبناء كوش على الصلوة الجميلة دي، ونحن بنرفعه وبنقول يا سامع الصلاة أقبل دعاي شان البلد، يا رب نرفع البلد وشعب السودان بين يديك، كل زول حزين، كل زول اتجرح أو اتخزل، وكل الأمور اللي حصلت واللي بتحصل في البلد بنصلي من أجل الشفاء، وبنصلي كمان من أجل التعزية، عزي كل زول فقد عزيز وغالي عنده. يا رب بنثق فيك يا رب، لأنك أنت يا رب بتمد يدك في كل وقت يا رب، في كل آن، في كل مكان يا رب. أقبل صلاتنا يا رب وأقبل دعانا عشان البلد، آمين. برحب بكل المستمعين مرة تانية، وأكيد الليلة بدت لكم القصة اللي احنا أصلا ماشيين نتكلم فيها ونتعلم منها دروس جميلة وعبر يعني رائعة جدا جدا في حياتنا. عرفنا يعني إنه قصتنا الليلة حتكون في العهد القديم عن النبي صموئيل، الطفل يعني اللي ربنا استخدمه وغير تاريخ أمة كاملة. تعال نشوف من هو والد صموئيل. والد صموئيل اسمه إلقانة، لكن من هو إلقانة ده؟ القصة بتبدأ في بيت راجل اسمه إلقانة. الكتاب المقدس بيقول إنه كان راجل من منطقة الرامة، وكان إنسان تقي بخاف الله، وكل سنة كان بيمشي مع أسرته لشلوة عشان يسجد ويقدم الذبائح للرب. لكن رغم إنه البيت ده كان بيت عبادة ما كان خالي من المشاكل. مرات نحن بنفتكر إنه الإنسان المؤمن ما بيمر بأي ضيق، لكن الكتاب المقدس بيورينا العكس. حتى البيوت اللي بتحب الله ممكن تمر بامتحانات وصعوبات. إلقانة كان عنده زوجتين، حنة وفننة، وفننة كان عندها أولاد، أما حنة فما كان عندها أولاد، ودي كانت أكبر جرح لحنة. في الزمن ده المرأة العاقر كانت يعني بتتعرض لنظرة قاسية جدا جدا من المجتمع، وكأنها ناقصة وربنا غضبان عليها. لكن الحقيقة إنه الله كان عنده خطة أكبر من فهم الناس، وفننة بدل ما تكون يعني سند لحنة كانت بتغيظها باستمرار، خاصة كل ما طلعوا يعني يمشوا لبيت الله. يعني تخيلوا المكان المفروض الإنسان يلقى فيه راحة كان يعني بالنسبة لحنة مكان بتجدد فيه جراحة. كانت بتبكي وما بتقدر تاكل من شدة الحزن. وهنا خلونا نقف شوية ونسأل نفسنا، كم واحدة فينا يعني أو كم واحد فينا جل كنيسة لكن شايل وجع في قلبه ما عارف يعني يعبر به كيف؟ ممكن تكون مشكلة في البيت أو مرض أو ضيقة مالية أو انتظار طويل لصلاة ما يعني ما استجابت. حنة كانت بالشكل ده طوالي، لكن الجميل في الموضوع إنه حنة ما خلت يعني مرارتها تبعدها من الله، بالعكس كل ما زاد الوجع قربت أكتر من ربنا. ودي أول رسالة لينا الليلة، لما الدنيا تضيق بيك أمشي لي الله، ما تهرب منه، لأنه المكان يعني اللي بتنزل فيه دموعك قدام الله ممكن يكون نفس المكان اللي أنت بتبدأ منه معجزتك. ومن هنا خلونا يعني نخد أجمل يعني الكلمات والعبارات ونحن وأصدقاء كمان ونحن من نكون قدام ربنا، عشان ده يعني من لما تكون طالعة من قلب مكسور بتوصل أكيد لعرش ربنا. وده كان واحدة من الأسباب خلت ميلاد النبي صموئيل يكون حقيقة قدام حنا، ودي بتكون بداية قوية جدا جدا الليلة لقصتنا، لما نكون عندنا فعلا وقت نركع ونجي نصلي بكل انكسار وبكل مرارتنا نجيبها ونسكبها قدام ربنا. إذا عايزين تكملوا معاي قصة النبي صموئيل خليك موجود معاي، لكن كده تعال نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشي بعيد.

المرنم حاتم الحليب كتب كلمات يعني عميقة جدا جدا، بقول أروع قصائد المديح بقول فيك رب المسيح، أجمل نشيد التسبيح بديك قلبي ليك زبيح، موج البحر قال لما يهيج بيوري سلطانك العظيم، لأنها بتغني أجمل القصائد. شفتوا كيف حط الطير زغزغة الطيور، وكمان يعني صوت الأشجار، كل الطبيعة أكيد بتسبح وبتمجد ربنا لأنه بتعلن بقدر شنو إنه هو إله عظيم. شكرا يا حاتم، وربنا دائما يكون بيباركك بترانيم وبألحان جميلة وجديدة. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا ونشوف قصتنا مع النبي صموئيل. عرفنا إنه حنة وكمان فنانة وزوجها وزوجهم لقانا كانوا بيمشوا كل يوم لشلوة أو كل فترة لشلوة عشان ما يصلوا ويقدموا الذبائح. لكن كده تعالوا لما نشوف إنه الوجع كيف بتحول لصلاة. كل سنة كانت تطلع العائلة مع لقانا لبيت الرف في شلوة زي ما قلنا، لكن بالنسبة لحنة الرحلة دي ما كانت سهلة. كل مرة بتشوف أولاد يعني فنانة وتسمع الكلام الجارح ويتجدد الألم من جواها كل مرة. الكتاب المقدس بيقول إنها كانت بتبكي وما بتقدر حتى تأكل، واللي قال من محبته ليها قال ليها يا حنة أما أنا خير لك من 10 بنين؟ كان بيحاول راجل المسكين يخفف عنها، لكن في أوجاع ما بيقدر يعالجها إلا الله. مرات الناس اللي بيحبوك بيقولوا لك كلام جميل، لكن الجرح الجواك ما بيلمسه إلا ربنا. وده بيعلمنا إنه في احتياجات ما عندها حل، ما عندها يعني حل عند البشر مهما كانوا قريبين منك، لكن عندها حل عند الله. حنة قامت ودخلت بيت الرب، ما مشت عشان تشتكي من فنانة، وما مشت عشان ما تنتقم منها، وما مشت تقول يا رب أديني أولاد عشان أنا أوريها كيف إنه أنا بقدر أكون أم. لا، مشت وسكبت قلبها قدام الله، ودي من أجمل الصور في الكتاب المقدس. حنة ما كانت بتصلي صلاة طويلة عشان الناس تسمع، كانت بتصلي من قلبها، دموعها كانت بتنزل وشايف شفايفها كانت بتتحرك، لكن صوتها ما كان مسموع. الكاهن عالي لما شافها افتكرها سكرانة وقال لها إلى متى تسكرين؟ لكن حنة ردت بكل هدوء وقالت لا يا سيدي، أنا امرأة مرة النفس، سكبت نفسي أمام الرب. يا سلام، يا سلام من العبارة العظيمة دي. هي ما قالت سكبت دموعي، ولا قالت سكبت كلامي، قالت سكبت نفسي أمام الرب. وده السؤال اللي الليلة بنطرحه جوانا. لما تضيق علينا الدنيا بنسكب نفوسنا وقلوبنا وين؟ للناس ولا للأصحاب ولا لأول زول بنجري عليه؟ أكيد بنسكبه عند ربنا. حنة علمتنا إنه قبل ما نحكي وجعنا للناس نحكيه لربنا. والأجمل من كده إنها ما طلبت الولد عشان تفتخر به، لكنها قالت يا رب لو رزقتني ولد أنا حرجع عليك يخدمك طول حياته. دي صلاة فيها إيمان وفيها تسليم وفيها استعداد، يعني إنك ترجع البركة لربنا اللي بديها لك. وبعد ما انتهت من الصلاة حصل تغيير عجيب جدا جدا. الكتاب المقدس بيقول إنها مشت وأكلت ولم يعد وجهها بعد مغير أو مغيرة. لاحظوا، المشكلة لسه ما تحلت، حنة لسه ما حبلت، لكن السلام دخل قلبها. وده أكيد درس عظيم لنا نحن. مرات ربنا قبل ما يغير يعني ظروفنا بيغير قلوبنا، وقبل ما يفتح الباب بيدينا سلام يخلينا واثقين إنه ماسك الموضوع. ويعني أول حاجة المشت من وقت طويل وربنا افتكر يعني حنة واستجاب للصلاة ورزقها بالولد اللي بقت تحلم به صموئيل، يعني كان فرح كبير جدا جدا. إلهنا هو إله بيسمع الصلاة، ويمكن الاستجابة تتأخر لكن ما بتضيع، وكل صلاة طالعة من القلب الصادق الله سامع، وفي الوقت المناسب بيعمل العمل بمجد اسمه. ودي الصلاة اللي احنا قلنا نتفق فيها مع ابن أكوش إننا نرفع عليهم.
تعالوا كده نشوف كمان ترنيمة جميلة بتقول جينا نطلب يا رب وجودك، جينا نطلب قوة حضورك، ودي بنتفق فيها في صلاة حنة لما سكبت قلبها ونفسها قدام الرب. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

في الأمسية المباركة دي خلونا نجي قدام ربنا ونقول جينا نطلب يا رب وجودك، جينا نسأل قوة حضورك، جينا نطلب يا الله نورك، تعال واكشف لنا صوتك، تعال بلمسة إيد قوية وحطن كل القسوة ألفينا. أكيد طينة الفخار حتبقى أحلى زينة في بيت راعينا. إذا عند صلاة يا رب كده مستجابة، كل زول عنده طلبة وهو يعني

الرب. وهنا بنشوف كيف ربنا كان بيجهز صمويل من بدري لمهمة عظيمة. صمويل كان طفل صغير لكن عاش في بيت الرب، وكان بيخدم يعني أمام الكاهن عالي. والكتاب المقدس بيقول إنه كلمة الرب كانت عزيزة في تلك الأيام، والرؤى ما كانت كثيرة، يعني كان في زمن الناس محتاجة لصوت الله وإرشاده. وفي يعني واحدة من الليالي كان صموئيل نايم في مكان قريب من تابوت العهد، وفجأة سمع صوت بينادي: يا صموئيل يا صموئيل. فقام الولد جرى لمنه للكاهن عالي وقال: ها أنا ذا، لأنك دعوتني. لكن عالي قال له: أنا ما ناديتك، أرجع نوم. يعني حصل نفس الشيء مرة ومرتين، وصموئيل ما كان عارف إنه الصوت ده صوت الرب. هنا بنلاحظ حاجة جميلة: صموئيل كان قريب من بيت الرب وكان بيخدم، لكن لسه محتاج يتعلم كيف يميز صوت الله. وده درس لنا نحن كمان. ممكن الإنسان يكون قريب من الأمور الروحية ويسمع عن الله ويحضر الاجتماعات والكنيسة، لكن محتاج لسه يعرف كيف يسمع صوت الله في حياته. في المرة الثالثة فهم عالي الكاهن إنه الرب هو اللي بينادي الولد، فقال له: اذهب اضطجع، وإذا دعاك تقول: تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. ورجع صموئيل مكانه، ولما ناداه الرب قال: تكلم لأن عبدك سامع. يا سلام، ما قال اتكلم يا رب وأنا حشوف إذا الكلام بيناسبني ولا لا، لكن قال: عبدك سامع، يعني يا رب أنا جاهز أسمع وجاهز أطيع. وهنا بدأت رحلة صموئيل الحقيقية. ما كان مجرد طفل في بيت الرب، لكنه بقى صوت لله لشعب كامل. والدرس العظيم اللي احنا ممكن يعني ناخده من دعوة صموئيل: الله ممكن ينادي الإنسان في أي عمر، لكن المهم يكون القلب مستعد يسمع. صموئيل كان صغير في السن لكن كان كبير في الطاعة، وربنا ما كان يعني بيفتش على زول عمره كبير، ما كان الكاهن عالي قاعد، لكن كان بيفتش على قلب يسمع ويستجيب. وإحنا الليلة خلينا نسأل نفسنا: هل نحن بنسمع صوت الله وسط الزحمة بتاعت الحياة دي؟ وهل لما ينادينا بنقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع؟ لأن أعظم بداية لخدمة الله هي إنه الإنسان يتعلم أول حاجة يسمع صوت ربنا، وبعدها أكيد يعني حيشوف عجائب وبركات عظيمة. تعالوا مستمعينا نطلع برضو فاصل نستمع لترنيمة ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين.

فعلا من صغرك أخير قول الله تبقى عليه، يعني قبال ما تشيب وخلاص يبقى العمر شن فيه. ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه، عند ربك كبير وأقوى القوى بترميه. دي يعني ترنيمة بتعبر فعلا عن القصة اللي احنا يعني كنا مشينا فيها رحلتنا الليلة، قصة النبي صموئيل كيف كانت أمه بتصلي وطالبة فعلا إنه يكون عندها ولد، وقامت رجعته لربنا وخدم هناك. وصموئيل لما الله تكلم معاه ما قال أنا صغير، لكن قال له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. هل أنت مستعد الليلة تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع؟ أكيد ده متروك ليك عزيزي المستمع، و يعني أكيد أسكب نفسك قدام ربنا وقلبك وإنت حتعرف الإجابة الصحيحة. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج ساعة سمر، بقول لكم شكرا للمتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
2: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
4: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيقدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسموات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا

0: الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم، لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين

أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من الغتل بالسيف، وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: الناس اللي بيتكلموا ديل مسؤولين وعندهم دور في الحرابة وفي الكتل والنزاعات الحاصلة عندنا حسي
1: مسؤولية 100% حيدمر البلد لأنه أنت جواك شو
0: هو شايف اللي بيسوي فيه ده يقول الحرية والديمقراطية إيه ترايك شو
1: اللغة أداة خطيرة جدا في إشعال الحروب
0: أنت في الآخر إنسان سوداني من حقك تعيش في البلد دي زيه زي الزول اللي بيتكلم في الفيسبوك
1: الحاجات اللي بتفرقنا اللي هي خطابات الكراهية دي إنه ناس فلان أحسن مننا ناس فلان أحسن مننا
0: سمعنا يا أخي بس انت هبشت نقطة كويسة اللي هي العدالة وده كله لكن للأسف اللغة الناس بتكلموا بها الحس شايفينها في الوسائط الاجتماعية فيسبوك وما عارف تيك توك والحاجات دي لغة غريبة كده واللغة عجيبة يعني فرأيك هل الحاصل ده بيحقق حاجة في بلدنا بيبني بلدنا
1: شوف يا رافض اللغة أداة خطيرة جدا في إشعال الحروب ما إحنا بنقول في الأمثال دائما إنه الحرب أولها كلام وأي حرب في الدنيا دي قامت بكلمة قامت بنقاشات قامت بكلام يتقال كويس وقامت الدنيا وما قعدت ليل ليلة هسي حربنا الأخيرة دي زي ما أنت عارف في كلمات كثيرة جدا اتقالت ونحن وصلنا المرحلة دي كويس وغيرها من الحروب السابقة الكثير من الكلام اتقال وطوال الناس دورت عشان كده لازم تحسب يا رافض للكلام اللي انت بتقول
0: الناس بيستهتروا بقوة الكلمة يعني أنا طوال بتذكر لما الآية قالت عن السيد المسيح إنه هو شنو كلمة الله
1: نعم
0: قال البشر يعني إظهار فكر الله وبيان منطقه للبشر فالكلام اللي بيطلع منك بيظهر جواك والسيد المسيح قال كلمة جميلة قال من فضلة القلب
1: يتكلم اللسان.
0: اللسان فإذا إنت قلبك مليان بالحاجات اللي إحنا بنشوفها دي
1: طبيعي
0: تخيل ده هل ده حيبني بلدنا دي ولا حيكون كيف
1: حيدمر البلد لأنه إنت جواك شنو فأنا ما قال كل ينام بما فيه ينضح فأنا لو جواي سلام تلقائيا بقدر أطلع سلام لو أنا مليان حقد وانتقام وكراهية وعنصرية وجهوية طبيعي جدا خطابات الكراهية تكون دائما على بقولها يعني
0: انت عايز تقول للناس اللي بتكلموا ديل مسؤولين وعندهم دور في الحرابة وفي الكتل والنزاعات الحاصلة عندنا حسي
1: مسؤولية 100% اي زول الان بيحرض سواء كان صانع محتوى ناشط عنده صفحته اعلامي غيره من الحاجات اي زول بيحرض انه الحرب تستمر هو مسؤول امام الله مسؤول امام نفسه مسؤول امام الشعب السوداني انك انت حرضت انه الحرب تستمر ليه ما كلام
0: ما يبقى ما شايف كده هو الزول ده شايف انه انا بتكلم بالبؤمن به وشايفه دي حريه انت ما بتقول حريه وديمقراطيه هو شايف اللي بيسوي فيه ده هو الحريه والديمقراطيه انت رايك شم
1: لكن مع الحريه لابد يكون في مسؤوليه
0: انت كيف؟
1: انت حر في اللي بتقوله لكن كلامك ده ممكن يكون خطر على الناس
0: هو شايف انه يا اخي انا الزول اللي قدامي ده ما يستاهل يعيش الزول اللي قدامي ده قتل أبوي وقتل أمي قبل 1000 سنة وقبيلتنا ما عنده أي تعامل معه ولازم ينتهي ده هو رأيه
1: هو ما عارف إنه إحنا كلنا زي ما قلنا في الحلقات الفاتت ربنا خلقنا إنه نعيش في الأرض دي مع بعض ونحب بعض وإحنا كلنا متساويين حتى لو اختلفت ألواننا اختلفت قبائلنا اختلفت أشكالنا لكن إحنا مفترض نبقى واحد
0: يعني أنت بشايف إنه القانون ذاته يحاسبه إنه هو ما مؤمن إنه إحنا متساويين إنه إحنا كلنا بشر من حقنا نعيش رغم عن ديننا رغم عن قبيلتنا عن لونك عن جنسك أنت في الآخر إنسان سوداني من حقك تعيش في البلد دي زيه زي الزول اللي بيتكلم في الفيسبوك ولا في التيك توك ولا في الحاجات دي
1: أيوة لو نحن عندنا عدالة في بلدنا عدالة كويسة وعندنا قوانين كويسة بتخلينا كلنا متساويين تلغاية ما في زول بيقدر يقول كلام في حق التاني ودي أبسط مقاومة الإنسان ليه أنت بتقول كلام إنه فلان يموت والتاني يتكتل والتاني يحصل له مشاكل كثيرة جدا جدا فأنت محتاج كل كلمة بتقولها محتاج إنك تحسبها الحاجة الثانية ليه نحن ما نفكر نقول اللغة الممكن تجمعنا كسودانيين
0: كيف يعني أنت رأيك شنو مثلا نقول شنو
1: اللغة
0: يعني شنو مثلا حاجة بتفرقنا مثلا
1: الحاجات اللي بتفرقنا اللي هي خطابات الكراهية دي إنه ناس فلان أحسن مننا إنه نحن السادة وإنتوا العبيد يعني مع الاعتذار للكلمة دي فبتطلع عبارات ما كويسة في حق الناس انت شايف نفسك انك انت الوحيد المفترض تعيش وباقي الناس لا، فدي حاجات ممكن تفرق. انت شايف انه قبيلتك افضل من قبيلتي، دي حاجة بتفرق. فاحنا دايرين نغير الخطاب بتاع الكراهية لخطاب المحبة والحب بين الناس.
0: لكن خليني اختلف معك بس في نقطة،
1: اللي هي
0: الزول ده لو ما كان لاقي ناس بيسمعوه ما كان حيشتغل،
1: ما بالمناسبة
0: ولا حيشتهر. الزول ده بيفتح بيتكلم الناس للأسف جواه، احنا كسودانيين بنحب نسمع الخطابات دي.
1: لأنه
0: المشكلة وين؟
1: لأنه إحنا أول حاجة بنمشي ورا الحاجات اللي ما قاعد تبني مجتمعاتنا، دي حاجة. وأي حاجة بتدمر الناس بحبوها، والحاجات اللي يعني اللي ما بتودي الناس قدام إحنا بنمشي وراها.
0: طيب ده ما خلل في شخصيتي أنا ذات، وإنه أنا ده اللي بفتح بسمع كلام زي ده كله كراهية كله كتل كله الناس زي اللي عمل ليه مشغموم سووا ليه باللوم بعرف شنو ده كله، والكلام ده زي ما يقولوا لاقي عندي راحة
1: ومكان
0: يعني لاقي عندي بتكيف له بالعربي البسيط كده. ده ما مشكلة فيني أنا قبل ما تكون مشكلة في الزول اللي بيتكلم. أيوة ده ذاته.
1: أيوة دي مشكلة فيني وأنا محتاج أراجع نفسي. أنا ليه أسمع للأصوات اللي بتنادي بكتل الناس؟ ليه ما أدي فرصة لنفسي أنه أراجع الكلام اللي بيتقال ده؟ أنا محتاج أخذته في المقياس وأخذته في الميزان، هل الكلام اللي بيتقال ده صح؟ أنا ما محتاج أتخمى وراء أي كلمة بتتقال في العالم، لازم أفحص، لازم أفتش، لازم أدقق في الكلام اللي بتقال.
0: يعني هو أنت بتقول مسؤوليتي أنا ولا مسؤوليته هو؟ الناس شايفة أنا ما مسؤوليتي يا أخي، ده كلام في الهواء زي ما بقولوا لا بودي لا بيجيب، ما عارفين إنه الكلام ده بيأثر فيني ولا ما بيأثر فيني.
1: أنا شايف
0: ودي مسؤولية الزول اللي بيتكلم ده.
1: أنا شايف إحنا الاثنين مسؤولين، أنت مسؤول يا رافض إنك تطلع كلام يبني وكلام مملح وكلام كويس، وأنا ما أسمع لأي كلام بيتقال. أنا محتاج أسمع للكلام البني، الكلام الإيجابي، ما اللغة
0: لكن كلامهم سريح وحاجاتهم بتصل جوه كده، واللغة دي بتصلك ما زي باقي الناس.
1: اللغة كويسة لكن مغلفة باسم يا رأفت، محتاج إنك تجيف أي كلمة. ما كل كلام حلو هو جميل وبيبني، في كلمات كويسة جدا نحن بنقولها لكن ما وراء الكلمات. نحن نحتاج نفحص الكلام اللي بتقال عشان ما نقع في أي،
0: يعني أنت عايز تقول الكلام اللي بنسمعه ده
1: كلام جميل
0: دي
1: في شكله
0: بتأثر فيني جوا بتغير فيني
1: بتأكد، لأنك أنت الليلة بتقال لك حاجة طوال، أنت بكرة هتمشي تنضم لجماعة محددة عشان تقاتل معاهم عشان تقتل الناس التانين عشان تحرض عشان عشان عشان. فأنت قبال ما تتحرك تفحص الكلام اللي بتقال. أنا في رأي
0: في آية جميلة أنا تذكرتها، قال الحكيم في سفر الأمثال، قال له الكلام النمام ده لقم حلوة تنزل جوا البطن. فهل الكلام ده حسي إحنا كسودانيين لما أنت واحد يفتح لايف وتلقى 10-20-30 ألف بيحضروا وبرسل له قروش كمان، وكل الكلام بيكون نبذ في مجموعة معينة أو كراهية في مجموعة معينة أو تمجيد لقاتل ولا تمجيد لسارق ولا انت ذاته كإنسان كسوداني، ما بعد شوية مخك ذاته حيتحول مع الحاجات دي.
1: وبالمناسبة في ناس لو ما دخلت سمعت كلمات زي دي كأنه عندهم مشكلة بيجيهم صداع، لأنه يا
0: إدمان، يعني
1: إدمان وتعودوا على الحاجة دي. والحاجة الثانية إنه العالم يعني ما بيدفع إلا في البرامج وفي الكلام اللي بيدمر والبنهي المجتمعات، كويس؟ ليه؟ لأنه العالم ده وضع في الشرير. فإحنا محتاجين إنه لغتنا تبقى لغة سلام، لغة بناء، لغة تآخي، لغة قبول لبعض. فبتجيب قروش لأنك أنت بتقول كلام ما مسؤول في اللحظة. البرامج الكويسة ممكن تبني المجتمع.
0: يا عزيز برنامجنا ده انت زول بيسمعك، ما في زول يسمعك يعني بتقول الناس حيمشوا بس يسمعوا لها ساعة من ليه وسوي ليه وأقتلها.
1: لكن أنا أتمنى نلقى واحد بس يسمع البرنامج ده ويعرف إنه في حاجة مختلفة محتاج يسمعها. أنت ما تنساك ورا الكلام اللي بتقال، وكانك أنت ما عندك رأي وما عندك شخصية ممكن.
0: يعني أنت عايز تقول إنه الوعي بتاعنا لازم يتغير، ينتبه أنت بتملاه بشنو؟ يعني تفكيرك عقلك ده بتملاه بشنو اللي بيخش فيك ده هو اللي حيغير شخصيتك وحيغيرك كده. فهل انت مبسوط من الحاجة اللي بيقول الزول ده وعايز تبقى زيه عشان كده بتسمع عليه، ولا انت شايف الماشي الطريقة الماشي فيه ده غلط وياهول ودانا للحاصل حسي ده ولازم نتغير ونبتدي نسمع حاجة نظيفة؟
1: شوف لو ما بنيت حياتك على أساس راسخ على منظور كلمة الله، أي رياح ممكن تسوقك، أي كلام أنت بتشوفه جميل، لكن لو جيت قعدت وبنيت حياتك على ضوء كلمة الله حياتك تتغير، وما هتسمع وما هتقبل أساسا إنك تسمع لأي كلام بتقال.
0: يعني حسي في رأيك إحنا إعلامنا ده في السودان، طبعا برضو زمان كان عندنا حاجة اسمها وزارة الثقافة والإعلام، الإعلام ده بس كان يعود تلفزيون والرادي، ما عندنا غيره. حسي بقى أي زول بقى إعلامي، أي زول فاتح لي لايف
1: ويحتقر الناس
0: ويتكلم وبقى أي إعلامي، في أوطك دي بقيت إعلامي
1: ما في رقم،
0: أنا يا جماعة بسوي شنو، بلبس شنو، بأكل شنو، فبقى أي زول إعلامي، يعني بقى أي زول عنده محتوى في صفحته ولا في تيك توك ولا في واتساب حالات، بقى إعلامي وبقى بوصل رسالة. إحنا نعمل شنو عشان نعدل الرسالة دي وتكون رسالتنا مقبولة ومحترمة؟
1: عشان الحاجات تتغير محتاجين أنا وإنت نبني الوعي بعض، والناس تفهم وتعي المشكلة الأساسية، وما تنساك وراء أي رياح ولا أي تعليم، بل أنت تفحص الكلام اللي بتقال زي ما أنا قلت، لأنه الكلمة لها أثر قوي جدا جدا في نفوس الناس، ممكن تدمر وممكن تبني. محتاجين نشجع المحتوى الهادف الممكن يغير العقول الموجودة في السودان.
0: يعني ممكن نقول الزول اللي بيفتح لايف واللي بيفتح ده اللي بتقوله ده بيعبر عن الجواك، فانت الجواك شنو يا هو اللي بيظهر في كلامك ده.
1: بالضبط.
0: للأسف لو جواك ربنا هيظهر كلام ربنا، وحيظهر تعامل ربنا مع البشر، حيظهر محبته، حيظهر عدله، حيظهر أمانته، حيظهر قبوله لكل الناس، حيظهر كل الحاجات السمحة في ربنا. لو أنت جوا رب جوا قلبك ده ما ربنا، وجوا قلبك يا هو الشرير ده،
1: ما حتطلع شنو،
0: ما حتطلع حاجة نظيفة.
1: أيوة.
0: يعني هو في الآخر زي ما قال السيد المسيح، قلبك ده يا هو حيخرج منه كل الأفكار، الكتل والزنا والسرقة والنهب وعدم قبول الآخر وكذا، لأنه أنت في الآخر قلبك نجس وشرير. فإنت ذات أظن بتفتح لايف ده أو بتفتح الفيسبوك أو بتفتح حتى حالتك في الواتساب بتكتب حاجة بتأذي زول ولا كده، ده بورج وقلبك في شنو بالضبط، في الشرير ولا في الخير وفي ربنا. فإنت ذات المسؤولية للزول اللي بيسمع وللزول اللي شنو بتكلم، يعني إنت ذات بتطلع شنو بتقول شنو،
1: لأنه يا رفض ما بنراغب الكلام اللي بنقوله. نحن خلاص يعني وصلنا لمرحلة إنه ضمائرنا كأنها ماتت، إحنا بنقول أي كلام والسلام، وما عارفين خطورة الكلام اللي إحنا بنقوله، فمحتاجين كل كلمة تتقال نعمل لها ألف حساب، وندي مساحة للناس اللي بتتكلم في الحاجات اللي قاعد تبني المجتمع ممكن تكون ملح ونور. وكمان محتاجين نفكر إنه ما نحتقر حاجات الآخرين، بالذات الحاجات اللي ممكن تبني. مرات أنا ممكن أكون عندي حاجة كويسة ممكن تفيد المجتمع، لكن لأني بنتمي لقبيلة محددة أو بنتمي لفئة محددة، فالناس ما ممكن ما تسمعني، حتى لو كنت عندي رسالة كويسة جدا ممكن نغير المجتمع، لأنه نحن ذاتا نخوض يعني محددات لنسمع منه ومن المفترض يتكلم. في ناس بيفتكروا أنه أنا بتكلم لأنه بنتمي للجماعة دي، بغض النظر أنا بقول فيه، لكن أنت في نفس اللحظة ممكن يعني تبث سموم في المجتمع، تنشر أفكار متطرفة، أفكار تهدم، أفكار تدمر الأجيال. فإحنا محتاجين نشوف الكلام اللي بتقال ما الناس بيقولوا فيه.
0: أنا في الآخر يعني بقول إحنا محتاجين نوع للي بنسمعه زي ما أنت قلت، ومحتاجين نوع للي بيطلع مننا وننظف قلوبنا، ننظف أفكارنا زي ما أنت قلت برضو، نقبل التنوع الموجود في بلدنا، نسمع إنه حنسمع من زول مختلف منك، وحتسمع منه كلام سمح بيبنيك، وحتسمع من ده كلام سمح، وتاخذ السمح من كل الناس دي، فدي مسؤوليتنا. ونؤمن إنه الوعي ده فيك، الكلام ده قوي إنه بيأثر فيك، فإنت تكون واعي وإنت بتقول شنو، واعي برضو وإنت بتسمع شنو عشان ما يأثر فيك. وده حتى من بيوتنا، من أمهاتنا، من بربوا فينا في بيوتنا، بتقول شنو لولده وبتعلم شنو. ده فرصة إن إحنا نراجع حياتنا، نراجع قلوبنا، نراجع أفكارنا، عشان بلدنا دي تتبني على أساس كلمة ربنا وأساس ربنا هي الحاجة الوحيدة الممكن تبني حياتنا بصورة سليمة ويكون بلدنا فيه سلام واستقرار.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج بيتكلم لنا عن الناس دي هم منهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور الرضاعة الطبيعية.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك. والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال الحلقة، ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف.

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسهج منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفها صعبة؟ وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية. طيب ما تيجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قالينا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول انه، ودي الحقيقة، انه الله حب الإنسان ودايره وكون على صفاته، وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكت، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص ان احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحنا مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا اسرة، اب، ام، عم، خال، اهل، مفتكرين انه ده شيء يكون طبيعي حقنا. لا، دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحه الكويسه ده شيء عادي، لازم اكون انا صحتي كويسه، ما فيني عله، اقدر استحمل، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، اقدر اشوف. لا، ما في حاجه بتخليني اقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم انا افرح بها واشكر ربنا في كل دقيقه عليها. من الحاجات اللي بتخلينا انه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا. لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا، ما أدانا الحاجات دي. لما أدانا روح الخلاص، لما أدانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا، في عطايا كثيرة نحن ما حاسبنا وما عارفنا. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية 33،
وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدي شنو؟ ممكن يدينا بس قروش؟ نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول. ممكن يكون خدمة تعمل لي زول. ممكن درس تشرحه لي زول. ممكن بسمة تديها لي زول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خبطة كتف بتقول لي زول أنا معاك. العطاء أشكاله كتيرة وأنواعه كتيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور وربنا عنده دور. ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور. والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت أو يقولوا خلاص ساعدت ولا عملت ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تاخد بيها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا. ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب، من الحاجات اللي دايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في زول ممكن يزال يقول لي دي نعملها كيف؟ ونحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله. ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، اول حاجة تعملها اقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان. لا لا لا، اقبل الناس زي ما هم بغلطهم بعلاتهم باشكالهم بالوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا انه نحن يكون عندنا بال طويل وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بيغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حقق لأن نحن كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام ونكون بساعد ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة
للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إن يكون عندك علاقة مع الله، والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحن بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما نتخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمع، عشان نفهم، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك أنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك أنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك أنت إله محبة، لأنك أنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح يا رب. بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل يا رب، لكل الشكر.

0: يا سامع الصلاة
1: إليك. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده.

0-35-79-76-55-39. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وسعيدة جدا جدا أتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل يعني شوق وبكل حب وبكل أريحية، لأننا بنستمع للترانيم الروحية وكمان بنتناقش في مواضيع مختلفة. موضوعنا الليلة مختلف جدا جدا، أنا ما حقول لكم عنه، عشان كده بقول لك خليك قاعد معانا من بداية حلقتنا لحد ما زمن البال يعني الحلقة اللي حنناقشها يجي. ولكن أول حاجة كده خلينا رحب بكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحية خاصة من فريق البرنامج، بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وكمان بنقول تحية خاصة جدا لوطننا الحبيب السودان، يعني ساكن في قلوبنا يعني مهما بعدت المسافات لكن لسه باقي جوانا. ونقول كمان تحية لكل المدن والقرى وحلالنا القريبة والبعيدة، وكمان سلامات وتحايا للناس البعيدة عن أرض الوطن، بنقول لهم يا رب دايما بخير وبصحة وبعافية، مساء خير ومساءكم سلام، مساء بركة ومحبة، وكمان يا رب يا رب مساءاتكم دايما مباركة بلمتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا. وكمان مجموعة من المرنمين السودانيين في الأمسية دي أكيد يعني في يعني رحاب الأمسية دي مستعدين نقدم الترانيم اللي دايما بنحب نحنا نسمع ليها. الليلة دايرة أسوقكم معاي في أول الترانيم، يعني مرنم جميل جدا جدا في كلماته وألحانه وكمان حتى أداؤه. لما نقول قصص فيلمون يا سلام، المسرح بيكون دايما يعني مولع كده بالموسيقى والحضور، يعني الحضور الإلهي، وبعد كده حضور شخص يعني فيلمون بذات نفسه بكيف إنه هو بيأدي الترنيمة، كيف يعني بأثر في الناس باللحن بتاعه الرائع، وكيف الكلمات ذاتها قاعد تهبش قلوب يعني كل الناس اللي بتكون حاضرة. عشان كده عزيز المستمع وعزيزتي المستمع، دي دعوة لك عشان ما إنك تكون معانا في باقتنا الجميلة والجديدة دي نستمع لها. عشان كده تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة ورائعة مع القس فيلمون حسن، خليكم معاي وأكيد حنتبارك في الأمسية دي.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أكيد مستمعينا اتأكدوا إنكم يعني محل حبنا وتقديرنا، ودائما يعني بنسعى إننا نقدم الجميل والجديد والمفيد دائما لكم، وأكيد بنفس القدر أنتوا كمان بتبادلونا نفس المحبة. عشان كده إذا أنت دائما موجود معنا على الصفحة وبتحب إنك تسمعنا وكمان تشاركنا خبراتك وكمان يعني الأحداث اللي ممكن بتكون حاصلة معك، أو حتى عندك طلبة صلاة معينة عايزنا نصلي معك، أرجوك راسلني على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9، وأكيد حكون مستنية طبعا حتى تفاعلكم معاي في حلقة الليلة. ويعني كمان يعني الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أنا ما ناسياكم، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول بتابعنا على الساتلايت والناس الابليكيشن برضو. إذا عايزين تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالعلامة الجميلة المعروفة المميزة لراديو سمر. تعالوا مع بعض أصدقائنا المستمعين. أول حاجة نسيت يعني طبعا أشكر القصة فيلمون حسن على الترنيمة اللي قدمها، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. قال عشت زي الزول الفقير، ليه؟ عشان أنا أغنى، وكمان حملت أوزاري وزنوبي ومت في الصليب عشاني أنا وإنت يا هو الحياة. كمان يعني بجد دي حاجة كبيرة جدا جدا، أنا أعمل شنو قصاد الحب الكبير وقصاد الحب العظيم ده؟ حب فيه تضحية كبيرة جدا جدا، يموت هو الفادي الحبيب عشان ما نحيا أنحنا، حنقدم شنو؟ أكيد سؤال متروك لنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. وإذا حبيت كلمات الترنيمة يعني وعايزنا إننا نعيد عليك مرة تانية، إذا الليلة ولا في أي مرة من مرات اللي إحنا يعني بنبس فيه برامجنا، قل لي ورسلني على نفس رقم الواتساب، إحنا دايما بنردده في الحلقة. تعالوا مع بعض كده نطلع ونستمع لترنيمتنا التانية ونتعزى مع المرنم اللي جاي، ما حوريكم اسمه، وإذا أنتوا عرفتوا برضو وروني الترنيمة دي البرنيمة منه، تمام؟ أكيد اتفقنا، يلا مع بعض كده نستمع للترنيمة.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام على الشباب الجميلين والحلوين والرائعين، قسس فؤاد وريما وأم جمعة وكمان شيخ فؤاد، شكرا جدا على الأداء الرائع والترنيمة اللي فعلا كلماتها بتلمس جوا القلب. أشفي يا رب جراحاتي ما أحسن دواك، لأن انسقاباتي رن صداها. يا يسوع عجل من شفاك وطيب نفسي واسكت ذكراها. يا سلام بجد، إحنا محتاجين فعلا في أمسية زي كده نقعد ونصرخ ونطلب من ربنا إنه يشفينا من كل جراحاتنا، يشفينا من كل أتعابنا ومن كل يا رب يعني أسقامنا، كل الحاجات دي اللي إحنا بنعاني منها. نجي في الأمسية دي ونقعد كده قدام ربنا، لأنه هو الطبيب الشافي، هو الطبيب الأعظم زي ما قال المرنم، لأنه هو اختبر الشفاء ده. إذن مستمعينا حبابكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونحن لسه في ساعة سمر رحلتنا الجميلة اللي بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، بنجول في مواضيع مختلفة وكمان بنستمع لترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين. عشان كده بنقول لك إذا عايز تستمع لأي ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-35-9، وده رقمنا اللي احنا دايما بنستناك فيه عشان انت تشاركنا وتتفاعل معنا. بنقول حباب لكل زول كمان انضم لنا في اللحظة دي، تعالوا مع بعض الليلة نتناقش مع بعض ونتحاور ونتونس بالأحرى في موضوع جميل يمكن يكون يعني بالنسبة لناس يعني أسلوب بتاع حياة. المحاكاة والتقليد من الظواهر اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا، سواء كان في البيت أو المدرسة أو في الجامعات أو حتى مكان الشغل، وحتى كمان بالأكثر في وسائل التواصل الاجتماعي. الإنسان بطبعه يا جماعة بيتأثر بالناس الحوله، وبتكون عنده يعني رغبة يتعلم منهم. عشان كده المحاكاة يعني بتعتبر واحدة من أهم الطرق اللي بنتعلم بيها من صغرنا. الطفل مثلا بتلقاه يعني بيقلد كلام أبوه وأمه، مثلا يقوم في البيت ويحاكي صوت أبوه كده وطريقة مشيته ولبسه، يعني حتى مرات بنشوف الأطفال ممكن يلبسوا ملابس أبوهم الجلابية والمركوب وتلقاه يلف العمة، وهو ذاته أصلا هو حايم وغطس جوا الحاجات دي، لكن من باب المحاكاة هو بيحاكي أبوه. وأما البنوتة الصغيرة ممكن تلبس التوب أو تلبس جلباب أمها وتشيل المكنسة وتكون بتكنس، أو كمان يعني بتعمل نفسها إنها بتطبخ. يعني المهم محاكاة كده يعني من هم وصغار. يعني التصرفات دي يعني مرحلة طبيعية جدا بتساعد إنه الطفل يكتسب المهارات والخبرات، لكن مع مرور الزمن التقليد والمحاكاة ممكن ياخد اتجاهات مختلفة تماما. مرات بيكون مثلا التقليد إيجابي، لما نقلد زول مثلا يكون ناجح وفي أخلاقه أو في شغله واجتهاده، ده بيساعدنا يعني نطور ونحقق كمان أهدافنا. أو كمان في المقابل ممكن يكون التقليد مرات بيكون سلبي أو أعمى، لما الزول يقلد أي حاجة بدون ما يعني بدون ما يفكر إذا كانت الحاجة دي مناسبة له أو مناسبة معاه أو متوافقة مع قيمه وعادات مجتمعه، ده ممكن يخلي الزول يفقد جزء من هويته الشخصية. وفي الزمن الحالي أعزائي المستمعين، ومع انتشار يعني الكبير والواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، بقى التقليد والمحاكاة يعني ظواهر يعني منتشرة وبصورة كمان أكبر، سواء كان في اللبس أو طريقة الكلام أو السلوك أو حتى أسلوب الحياة. عشان كده بقت الحاجات يعني الحاجة اللي احنا عايزين نفهمها إنه نفرق بين المحاكاة الإيجابية والتقليد الأعمى. يقول لك يا أخ ما تقلد تقليد أعمى، الكلام ده أكيد قاعدين نسمعه. عايزين نشوف الفرق بيناته ممكن شنو. المحاكاة الواعية عزيزي المستمع ممكن يعني تكون حاجة جميلة، لكن لما المحاكاة تكون سلبية بتكون ممكن تسلبك حاجات كثيرة جدا جدا. بنشوف المحاكاة الواعية ممكن تكون وسيلة لأنك تتعلم وتتطور، لكن التقليد بدون وعي ممكن يقود لنتائج سلبية على الزول وكمان على المجتمع اللي هو عايش فيه. ومن هنا كده تعالوا مع بعض نتناول الموضوع ده وكده نتونس فيه في أمسيتنا دي، ونشوف يعني هل انت حكيت زول، يعني ممكن تحكي لي وتوريني تجربتك إذا كانت المحاكاة لحد دوين أو قلدت زول. يعني ناس كتار يعني بالذات اللي عايزين يقروا مثلا في مجال الإعلام بيقلدوا مذيعين يعني معينين
فنانين ممكن طبعا تقلدونا أنا يعني إذا صوتي طبعا عجبكم، وكمان تقلدوا مثلا رشيدة أو هيثم إنجي ترنيم أو مذيعين عالميين وتقول يعني مثلا داير أبقى زي فلان أو داير أبقى زي المذيع في قناة الجزيرة أو أي واحد من القنوات الكبيرة، وتقعد تحاكي وممكن تلبس لبسهم كده. بالمناسبة مرات ممكن تزبط الحكاية دي، عشان كده كده وريني تجربتك كانت شنو يعني، أو يعني بالذات الأطفال بنشوف الواحد إذا عايز يبقى دكتور تلقاه شايل له حابل كده وخاتيه في رقبته على أساس إنها سماعة، طبعا هو طفل وما عارف. فمرات الحكاية دي بتزبط، وفعلا لما يبقى كبير ممكن حيكون بيحقق يعني الهدف بتاعه، لأنه إحنا زي ما عرفنا إنه المحاكاة أو التقليد بإنه مرات بيساعدنا إننا نوصل لهدفنا أو غايتنا كده. أنا مستنياك تكتب لي وتراسلني، وعشان كده أنا حطلعك فاصل نسمع فيه ترنيمة في الفترة دي كده. أكتب لي وقول لي يعني قصتك شنو، أو قصص حولك من المحاكاة والتقليد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الشكر والتقدير للفريق الرائع وكمان الكلمات الجميلة دي. شوفوا كيف التعبير دايما بيكون من قلب يعني مختبر ومشبع. بيقول بنجيك يا رب الكون هادمين حصون الظنون، في وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين. كيف حيكون في إله في وسطنا غير الله الإله الحي اللي احنا بنعبده، اللي احنا يعني هو عارف كل صغير وكبير عننا؟ أكيد ما دايرين، أصله ما دايرين، ما في أي مساومة وما في أي خيارات تانية. عشان كده عزيزي المستمع تعال واقعد معانا في الأمسية دي عشان ما نتعلم مع بعض من كلام ربنا اللي موجود في الكتاب المقدس، ومن خلال كمان الكلمات اللي بتكون مكتوبة في الترانيم. لو انت سمعتها أكيد حتعرف إنه الاختبار ده نابع من شخص فعلا كان قاعد قدام ربنا وداه الكلمات دي. إذن ونحن بنتكلم في موضوعنا عن المحاكاة والتقليد، عايزين نشوف يعني شنو أنا بحاكي أو يعني شنو أنا بقلد فلان. لما نقول محاكاة بنقصد إنه الزول يتعلم من الزول الثاني ويقتدي به، لكن شنو؟ في الحاجات الكويسة، من غير ما يفقد شخصيته وده اتفقنا عليه، أو يبقى نسخة منه. يعني المحاكاة في الأساس وسيلة إنها نتعلم ونطور بها، وما معناها إنك تعمل كل الحاجات اللي بيعملها الزول ده. من يوم الإنسان يتولد بيكون بيتعلم المحاكاة، زي ما قلنا الطفل الصغير اللي بيحاكي أبوه أو البنت اللي بتحاكي أمه. وبرضه في حياتنا اليومية كلنا بنمارس المحاكاة دي بشكل أو بآخر. الطالب المجتهد ممكن يحاكي طريقة مذاكرته طالب متفوق، والموظف الجديد بيتعلم من زميله الأقدم منه، والرياضي بيحاول يقتدي بلاعب ناجح عشان يطور مستواه. في الحالات دي المحاكاة بتكون إيجابية جدا جدا، وأنا بشجعكم عليها لأنها بتساعد الإنسان إنه يكتسب خبرات ومهارات جديدة. لكن المهم في المحاكاة إنه الزول يكون شنو؟ واعي، يعني ياخد الحاجات المفيدة واللي بتناسبه مع شخصيته وظروفه، ويحاول كمان يلغي يعني كل الحاجات اللي ما بتتناسب مع شخصيته ولا مع كمان يعني ظروفه. وكمان أهم حاجة إنه الزول ما يحاول هو ذاته اللي بيحاكي ده إنه يلغي شخصيته دي، لأنه الهدف من المحاكاة ما إننا يعني نبقى نسخة من الزول اللي حابين حاكيه ده، لا، نستفيد من تجاربه ونطور نفسنا بطريقتنا الخاصة. بالأسلوب ده هنخلي كل يعني طريقة بتاعت المحاكاة إنها تكون فعلا في حتتها الصحيحة. أنا بكون نفسي لكن بكون دايرة أتطور وبحاكي فلان مثلا وبجتهد عشان مثلا أوصل لنفس النجاح اللي هو وصل له، ودي حاجة ما كعبة يا جماعة. لكن ما نقلد ونحاكي التقليد الأعمى والمحاكاة عشان أنا أبقى شنو؟ نسخة من فلان، لا، نتفق إن إحنا نكون شنو؟ نفسنا. ولسه عندنا كمان باقي حديث عن المحاكاة والتقليد، لكن خليك موجود معانا لأننا الليلة برضو عايزين نستمع لأكبر باقة من الترانيم الروحية. فيعني رأيك شنو؟ إنك تكتب لي وإنك تراسلني وإنك كمان تشاركني في موضوع الليلة. وإذا عندك أي ترنيمة أو طلبة صلاة دايرنا نصلي معاك، أكيد عندنا فريق من المتابعة هو مستعد عشان يعني يخوض معاك في الظرف اللي انت مار بيه في صلاة، يشجعك بيها، وكمان كلمات قوية يعني فيها شفاء لنفسك ولروحك. بس راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي نحن دائما بنستنى فيه مراسلتك ومشاركتك معنا. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

حباب كل زول موجود معانا, وحباب كمان الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. بقول لكم أهلا ومرحب بكم, وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا. استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة وأجمل ما في الأبيات, جينا شايلين أحزان سايقين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب, يعني عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. يا ربي بيقول يعني بارك لمتنا وكمان بارك بلدنا, شوف ببركة أكيد روحية. يا رب يا رب نقول آمين, إنه يعني نستمر نصلي من إنه من أجل إنه يعم السلام والاستقرار بلدنا الغالية السودان. إذن أعزائنا المستمعين برحب بكم من جديد, وأكيد موضوعنا اللي إحنا كنا بنتكلم فيه عن المحاكاة والتقليد. عرفنا يعني شو يعني شنو المحاكاة, كمان كده تعالوا كده نتناقش برضو في موضوع التقليد. التقليد هو إنه الزول يتبع تصرفات أو عادات أو أسلوب زول تاني, سواء كان في اللبس أو في الكلام أو طريقة التفكير أو حتى أسلوب الحياة. والتقليد في حد ذاته ما دائما حاجة يعني بنقول عليها مثلا كعبة, لأنه مرات بيكون يعني زي وسيلة زيه زي المحاكاة, وسيلة بتاعت إنه أنا بتعلم وبكتسب خبرة من الزول ده. لكن المشكلة بتظهر وين؟ المشكلة بتظهر لما الزول يقلد بدون ما يفكر أو يسأل نفسه الحاجة دي هل مناسبة معي أو مناسبة لي, وهل بتتوافق مع قيمي ومجتمعي. في الزمن الحالي بقينا نشوف التقليد بصورة أكبر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس خاصة الشباب بتأثروا بالمشاهير وصناع المحتوى, وبيحاولوا كمان يقلدوهم حتى في اللبس وطريقة الكلام وتسريحات الشعر وحتى أسلوب حياتهم. وفي ناس بيفتكروا إنه النجاح أو القبول وسط المجتمع بيجي بمجرد إنهم يكونوا شبه يعني زول تاني مشهور, إذا كان فنان بيعمل شعره كيف أو بيلبس كيف أو لاعب كورة برضو نفس الحكاية. يعني بجد يعني إحنا دي الحاجة اللي إحنا عايشينها في الوقت الحالي, مع إنه كل إنسان عنده طريقته في الحياة وعنده ظروفه وشخصيته اللي بتكون مختلفة. وفي نفس الوقت يعني في تقليد ممكن يكون إيجابي, يعني يفيد الإنسان وكمان يخليه فعلا يتعلم من خبرات الشخص ده. مثلا لما نقلد زول معروف بالأمانة, الزول ده يقول لك يا أخي الشخص ده أمين جدا جدا, أنا داير أكون زيه, ماله دي حاجة حلوة. أو كمان إنك تكون مجتهد زي فلان, ماله برضو دي حاجة حلوة. أو تحترم الوقت والمواعيد, حاجة جميلة. أو إنك تحب التعليم, يا سلام ما في أجمل من كده. فده تقليد بيساعدنا نبني شخصيتنا وكمان نطور نفسنا. أما التقليد الأعمى فهو إننا نمشي وراء أي حاجة من غير وعي أو تفكير, حتى ولو كانت يعني بتتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا وحتى مرات معتقداتنا. عشان كده المطلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة من أي زول, يعني أنا ما بقول لك أرفض التقليد يعني بصورة يعني كده أقول

أرفض التقليد تماما أو أقول لك أقبله برضو بصورة كبيرة، لكن أنت قادر توازن وتشوف يا تون ممكن يكون كويس معك وشنو ما يكون كويس معك. طبعا الما كويس معك ده الما بتوافق مع الحاجات اللي نحن قلناها، العادات والتقاليد والمعتقد وكل ده، تمام؟ يعني شيل الحاجة اللي بتفيدك وخلي الما بيفيدك. وكمان أكيد عندنا تاني حاجة مهمة برضو حنتكلم فيها في حديثنا عن التقليد والمحاكاة، لكن دايرة برضو أطلع بيكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ماجة. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

فعلا فكر وقرر، يعني لابد يوم باكر بكرة يبقى خير، يبقى أحلى ويبقى أجمل. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية، وأكيد بنواصل في موضوعنا. تفتكروا إنه المحاكاة والتقليد ممكن يكون عنده آثار يعني خطيرة جدا جدا؟ أكيد بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه آثار التقليد خاصة لما يكون أعمى إنه ممكن يؤدي لإنه الزول يفقد الهوية بتاعته والشخصية بتاعته. فالإنسان لما يحاول يكون نسخة من زول تاني ممكن ينسى قيمته ومواهبه الخاصة به. وربنا خلق كل إنسان يعني بصورة مميزة وعنده مواهب وعنده قدرات مختلفة. عشان كده ما مطلوب مننا نعيش حياة زول تاني، لكن نكتشف الدعوة الخاصة بينا. كمان التقليد الأعمى ممكن يخلي الإنسان يتبع أفكار أو سلوكيات غير صحيحة لأنها بتكون منتشرة، وعند خاصة عند الزول القعد يعني هو يحاكي فيه أو يقلده. مرات المجتمع أو وسائل الإعلام يعني بتقدم حاجات شكلها ممكن يكون جذاب، لكن ما بالضرورة تكون نافعة أو متوافقة مع المبادئ والقيم حقتي. وهنا بيجي دور الحكمة والتمييز في اختيار الأشياء المناسبة، ما بس عشان فلان عنده الحاجة دي لأنها اتعرضت في القناة الفلانية وعملوا لها إعلان جميل بمعنى أنا لازم كمان أمشي وأشتريها عشان هو اشترى. لا، نشوفها إذا كانت بتناسب مع قيمي ومبادئي ولا لا، وضرورتها ذاتها بالنسبة لي أنا شنو، موافقة مع ظروفي ولا لا. احتمال فلان اللي اشترى ده يعني تكون الحاجة دي موافقة مع ظروفه وموافقة مع شخصيته وموافقة مع حاجات كثيرة. وكمان واحدة من الآثار السلبية إنه ممكن يؤدي لإنه يكون عندك ضعف في التفكير والاستقلالية. الزول اللي بعود نفسه إنه يقلد بدون سؤال أو تحليل ممكن يفقد القدرة على اتخاذ قراراته بنفسه ويبقى معتمد دائما على آراء الآخرين. والكتاب المقدس هنا بيحذرنا من إننا نتبع أي تأثير بدون فحص، وكمان بيدعونا إننا نكون أصحاب فكر متجدد. بيقول الرسول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتعلمنا إن المؤمن ما يكون دايما تابع للناس اللي حوله، لكن يكون عنده ذهن مستنير يقدر يميز ما بين الصالح والضار. وبرضه الكتاب المقدس بيقدم لنا مثال مهم جدا جدا في قصة دانيال وأصحابه. كانوا عايشين في مجتمع مختلف عنهم، لكن اتمسكوا بإيمانهم وبمبادئهم كمان، وما سمحوا للضغوط اللي حولهم إنها تغير هويتهم. كانوا قادرين يتعاملوا مع الناس التانيين، لكن في نفس الوقت حافظوا على علاقتهم بربنا وما قلدوا وما قالوا يا أخي الظروف اللي احنا عايشين فيها دي يعني خلاص حتى لو عملناها ما المجتمع هنا كله كده. لا، حافظوا قلنا على إيمانهم وحافظوا على هويتهم. شفتوا كيف؟ حتى لو الظروف يعني خدتك في حتة واستدعى الأمر بإنك تقلد، لحافظ زي ما عملوا الفتية الثلاثة. إذا مستمعينا برضو نطلع فاصل وحنستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد حنكون عندنا ختام جميل حول الموضوع. وإذا كمان عايز تضيف أي نقطة برضو حبابك وحباب مفاعد يعني تفاعلك ومشاركتك.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو

نانا أحمد، يعني شكرا لك على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، الترنيمة اللي أنعشتنا في الميسا ده وتباركنا بها فعلا من خلال صوتك الجميل والشجي. ربنا يستمر يعني يباركك ويدي يعني دايما يخط في لسانك يعني ويخط في يعني فيك كلمات جميلة نتبارك بها في كل ميسا. إذا مستمعينا وإحنا جينا لختام يعني حلقتنا الليلة، لكن ونحن بكنا بنتكلم عن المحاكاة والتقليد، يعني بنقدر نقول إنه يعني التأثير الآخرين ممكن يكون جزء طبيعي من حياة الإنسان، لأننا بنتعلم وبننمو من خلال العلاقات والتجارب اللي حولنا، لكن حياة الناس هو إنك تكون أنت نفسك قدوة صالحة لهم. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وما تنسوا تستنون الصباح إن شاء الرب وعشنا على صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. ولحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل ساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي متقول صعوبات ومشكلات ومعطلات. قول
1: أجو وكرين
2: نعم
1: نا أي سكوا يا
2: أبي كونا
1: ككيرة جنبا
2: ككيران
1: دوين برا إتى أجو روبا بتاعي ككيرير زينكا
2: يه
1: إتى ككيرير زينكا فن
2: أيلون يا خاي سو بلال جابا إتى تيجو عايز أكوي
1: إلهم ورو جرو بتي إتى مان
2: يه
1: ككيرة دو كارا يا خاي
2: أيلون
1: بتنا دوغلا جارو عينان كيرير مان
2: يه
1: أيكي ككيرة كارا يا خاي
2: نا
1: جي دين دين أن الله كذا
2: كا
1: دين دول مال إلى سذا كلا أساين إنجيل
2: نا دوين دول مال دوين برا أنا جيكا كا يسبس إيري أوروتي
1: ناي
2: as erengel bakay si
1: neji gisi
2: diye de sanya sanya san ka zaman ki subon akawalki
1: e kel kan si olo ma subon e batba e ay sir ela san de
2: asan de yulinas enga
1: alan tagi yorti
2: abay ne ngay yi ha ela si awa ba bay ne na lonto ibas
1: ay ay ay
2: egel
1: na ingeliye ji do gozi apa go badile aradi wala sare sare jaru do injira nan jaru kel sa subo ko
2: ay ay do la kanu le pago mille pago da ngosi pago la ki marang
1: kasi dola
2: yegis dola negel ye
1: jaro o se kenas kari niu kide
2: egel negel pago
1: la
2: dola kengil gis
1: egel naka
2: egel nay ne gidu ndol ma jama sankaja asan jos a kwasi izen jagol
1: izen aykel jiba duwo kere ngi uto ngi se yitia dola jaro o se kari ye kwasi el menen kisubu kwa nyet kore
2: na awlan koy
1: na awlan kanda
2: ay ka dum bara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro sak
1: ah de yi woro juro
2: ha ya kay jaro
1: wo kere
2: ya kay ya

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلت الطب دي دايرة، لازم متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت أصو ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يغرر عن نفسه. قالت لا لا لا، أصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرة ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرة ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة، عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصه ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصه ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومساء لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. أيوة حياته الشخصية، لأنك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم، زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده،

0: ربيته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة ربيته ما كويس ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول لا تمنع التأديب عن الولد، يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم إحنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23-13 يقول لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد إحنا بنعرف إنه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من إنه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا إنك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا أو وسائل أخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية إنه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خلي صديقك انت الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6-4 يا أستاذ أيمن بيقول وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي، خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
1: شكرا كثير أستاذ ياباني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى إنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.